قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس. على موجة الاف ام 959 899 من قلب عدن ينبض صوتنا.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: وهنا تستمر الحكاية. عادني الغد، صوت كل الناس، 899 و959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور، صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد، 899 959.

حسنك يا حياتي عيني ما شافت مثيل مثل حسنك يا حياتي عيني ما شافت مثيل ايش اقول لك ايش اوصف كل شيء فيك جميل ايش اقول لك

أنتم مع راديو عدن الغد، أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم، وعبر تردداتها 959 و899 FM.

أنتم الآن عبر أثير إذاعة عدن الغد، صوت الناس ومن الناس وإلى الناس، ونبض المدينة، وعبر تردداتها 95.9 و89.9 FM.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: الميكروفون.
1: يا صباح الخير، يا صباح السعادة لكل المستمعين الأحباء في كل مكان. صباح أول الأسبوع يا خديجة، صباحك سعيد وصباح ناصر وصباح كل المستمعين والمتابعين الأحباء في كل مكان. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح العطاء، بداية أسبوع جديدة نلتقي بها معكم في برنامجكم عدن هذا الصباح في مواضيع جديدة طيلة أيام الأسبوع نناقشها معكم مع المسؤولين، نستقبل آراءكم واتصالاتكم وتعليقاتكم أيضا الجميلة التي تطيب قلوبنا. يا خديجة صباح الورد.
0: يسعد صباحك مواهب وصباحك ورد وصباح ورد مصر. كل متابعينا ومستمعينا عبر هذه الإذاعة الجميلة، إذاعة عدن الغد الذي نلقاكم فيها مع بدايات يوم جديد وصباح جديد نطل عليكم عبر هذا البرنامج عدن هذا الصباح. طبعا نلقاكم بعد بعد إجازة نهاية الأسبوع، نلقاكم بكل شوق وبكل محبة ولهفة أيضا، ونحن منتظرين بأن نكون معكم وبأن نستمع أكثر إلى أصواتكم الجميلة التي نكون سعداء جدا بسماعها. وطبعا نرحب بكم متابعينا عبر هذا الصباح الجديد، وطبعا فقرات جديدة، موضوعات جديدة حضرناها لكم وهي انتظاركم في عدن هذا الصباح. وقبل البداية نرحب بكل العاملين وبكل كادر وطاقم مؤسسة عدن الغد للإعلام، وعلى رأسهم ربان السفينة صاحب القلم الحر الأستاذ فتحي بن الأزرق، وأيضا مخرجنا الرائع من خلف الكواليس ناصر فائز. ويسعد صباح الجميع ويسعد صباح مواهب زميلتي التي تشاركني في هذه الحلقة. وطبعا رسالتنا الصباحية مثل كل صباح حضرناها لكم اليوم، وهي فقط لنعرف الفرق بين الصداقة والزمالة مواهب. تعد الصداقة والزمالة هي من يعني العلاقات الاجتماعية المهمة في حياة الإنسان، ولكن هناك فرق بينهما. فالزمالة هي علاقة تجمع بين الأشخاص في المدرسة أو في العمل، وتقوم على الاحترام والتعاون طبعا. أما الصداقة فهي علاقة أعمق تقوم على المحبة والثقة والإخلاص والتفاهم. ماذا رأيك أنت مواهب؟
1: والله يا خديجة طبعا نحن نقول إن الزمالة لحدود والصداقة لحدود.
0: صحيح.
1: يمكن إحنا كنساء تمام، أو إحنا كأصدقاء نكون مخلصين، أو إنه صداقتنا للمرأة تكون أكثر حاجة. لو بنتحدث عن صداقتنا مع زملائنا في العمل، طبعا أعتقد إن إحنا في مجتمع شرقي تقليدي إنه ما فيش صداقة بين الرجل والمرأة. صحيح. لكن إحنا معنا زملاء عزيزين علينا، يمكن في أعمالنا يكون بيننا وبينهم حدود، بيننا وبينهم تعاون، تفاهم، ود، لكن بحدود الأخوة والزمالة فقط. لكن في بعض الأحيان تلاحظي يا خديجة في بعض الأشغال، احنا بنضرب مثلا من المواضيع اللي احنا بنستمع اليها والقصص والحكايات، الزملاء يتمادوا، يعني مثلا لما تسمحي لزميل انه مثلا تتكلمي معه، انت طبعا في اطار العمل تكوني تتكلمي معه وكذا، هو يحسب انه كلامك هذا مثلا له معنى اخر ويتمادى في كلامه. لكن اني دائما افضل انه يكون هناك حدود بين الزملاء في العمل او في اي مكان، يعني تكوني متواجدة فيه، إن كان في الجامعة، إن كان في العمل، إن كان في أي مكان، حتى لو رحتي مثلا دورة تدريبية، حضرتي ورشة عمل، أو إنه في الجامعة أو في مقر عملك، لازم يكون هناك حدود بين الزملاء. لا تتعدى أو لا يتعدى هذا الزميل أبدا حدوده. أما بخصوص الصداقة، فالصداقة هي عبارة عن شيء كبير وعظيم، وهذه الأيام أقول لك يا خديجة يمكن القليل من مجتمعنا اللي يفهم معنى الصداقة الحقيقية. الصداقة مش هي بالكلام يا خديجة، ولا إنني أحبك وتحبيني، لا، الصداقة هي بالمواقف، بإنك تكوني جنبي وقت ما أني محتاجتك، مش وقت ما خلاص نحن الآن ضحكنا اتسلينا كل واحد مننا روح البيت خلاص، فهمتيني؟ فالصداقة هي لها معاني سامية وجميلة جدا، وأتمنى إن الناس طبعاً أو في أيامنا هذه تكون في صداقة حقيقية بين الناس يعني أو بين شخص وشخص أو أنت وأنت يعني عادي صحيح. إن كان امرأة وامرأة أو رجل ورجل صحيح. فتحسي إنه بفعل بالفعل قلت هذه الصداقة صحيح. يمكن بعض من الأشخاص يكون عنده صديق يترقى بالعمل فيكون هذا الصديق بعد ما ترقى بالعمل الصديق الثاني طبعا يحس انه ناقص انه كذا فهمتني فتحصل هناك بعض زي التحسسات وانه انا مثلا ازعل انه ليش صديقي لكن الصديق الحقيقي يفرح لك يا خديجة.
0: بس هناك كمان جانب آخر يا مواهب أنت نسيتي كمان بعض الأصدقاء لما بيترقوا بالعمل بينسى صديقه خلاص بيتكبر عليه وما عاد بيلتفت له.
1: صح كلامك من هذا المنظور إنه صح كلامك لكن في ناس تضل في قلوبهم المحبة الصداقة ما ينسوا عشرة السنين يا خديجة صدقيني والله بجد يعني في ناس كتير أنا بعرفهم ترقوا أخذوا مناصب لكن ما زالوا مستمرين مع أصدقائهم القدام في أصدقاء من 20 من 30 سنة وفي أصدقاء تلاقيهم اليوم يكونوا معك أفضل من صديق كان معك طيل سنوات حياتك في أيام دراستك وغيره وفي صديقة تتزوج تنسى صديقته كما قلتي
0: صحيح
1: يعني سبحان الله الصداقة لها حدود والزمالة أيضا تجمعنا في مكان واحد ولكن بعد أن نمشي من هذا المكان بالتحديد للزمالة خلاص أنا اليوم موجودة هنا مشيت من عملي تنقطع علاقتي بأي زميل الحمد لله يعني وخلاص نتكلم رسمي عمل تعاون والصداقة تظل معك طول الوقت وهذا الفرق بين الزمالة والصداقة يا خديجة طبعا فمجتمعنا واسع كما قلتي وإلى هنا بنكون وصلنا لختام رسالتنا الصباحية نتمنى نحن نكون وصلنا جزء بسيط من رسالتنا الجميلة إلى مستمعينا الأحبة ونشوف ناصر وهدية الصباح.
0: نذهب إلى الهدية الصباحية مع ناصر ولنا عودة إليكم فما تروحوا بعيد نحن معكم.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحباء في كل مكان طبعا، ووصلنا لأولى فقرات برنامجنا اليوم في عدن هذا الصباح، وهي حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الموافق السبت تاريخ 10 أكتوبر 2026. ونبتدئها معك يا خديجة.
1: ودائما البداية مواهب هي من المناطق الساحلية والقريبة منها، ففيها يكون طقس معتدل وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، والرياح تكون فيها خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب.
0: المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار عادية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وتمتد حتى أجزاء من محافظة لحج، وهطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على محافظة حضرموت وشبوة وأبين.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية ففيها طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام وحار نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح فيها تكون معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: ونذهب معكم إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبتدئها بالحبيبة عدن طبعا. اليوم جونا جميل يا خديجة،
1: إن شاء الله
0: خرجت من البيت ما شاء الله الجو غيم، إن شاء الله يستمر لنهاية اليوم يا رب.
1: إن شاء الله يا رب يديمها علينا نعمة يعني للشهر كامل.
0: أمين يا رب. عدن درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 27، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: ومن عدن إلى المكلا العظمى فيها 30 والصغرى 25 وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل الحرارة والرياح فيها تكون خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب يا خديجة مع مستمعين الأحبة إلى عروس البحر الأحمر الحديدة، درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب حار معتدل والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: ومن عروس البحر الأحمر الحديدة ننتقل بكم إلى جزيرة الأحلام سقطرى، ففيها العظمى بلغت 33 والصغرى 27 وطقسها غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح فيها معتدلة إلى نشطة.
0: ونذهب إلى المخا، درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 29، حالة الطقس غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح نشطة.
1: أما الغيضة العظمى فيها 32 والصغرى 26 وطقسها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: ونذهب إلى زنجبار، درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26، حالة الطقس صحو غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
1: ومن زنجبار إلى لحج العظمى فيها 35 والصغرى 26 وطقسها صحو إلى غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: نذهب إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبتدئها بالجميلة سيئون، ودرجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20، حالة الطقس صحو حار نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: ومأرب التي لا تختلف كثيرا عن سيئون العظمى فيها 35 والصغرى 21 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة تنشط نهارا.
0: نذهب إلى بيحان، إلى عطاق، درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22، صحو غائم جزئيا حار نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: ومن عتق إلى بيحان العظمى فيها 34 والصغرى 20 وطقسها صحو حار نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح فيها تكون خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب يا خديجة مع مستمعين ومتابعين الأحبة إلى المناطق الجبلية، ونبتدها بصنعاء. درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11. حالة الطقس صحو غائم جزئيا، معتدل نهارا، بارد ليلا وصباح الباكر، والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: هذا في صنعاء. أما تعز العظمى فيها 29 والصغرى 16، وطقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: نذهب إلى دمار. درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 9. صحو غائم جزئيا، معتدل نهارا، بارد ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: ومن دمار إلى الضالع العظمى فيها 28 والصغرى 17، وطقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب إلى إب. طبعا درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12، غائم جزئيا، غائم، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وأخيرا البيضاء العظمى فيها 28 والصغرى 11، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، معتدل نهارا إلى بارد ليلا والصباح الباكر، والرياح فيها تكون خفيفة إلى معتدلة.
0: ونذهب إلى التحذيرات والتنبيهات، ونهيب بالأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع فيها هطول الأمطار عمن تجنب مجاري السيول والوديان، وعدم المكوث في خارج المنزل أثناء العواصف الرعدية، والحذر من الرياح الشديدة.
1: كما نحذر الأخوة المواطنين خصوصا أصحاب المركبات من تدني الرؤية الأفقية في المرتفعات الجنوبية والغربية بسبب تكون الضباب. وطبعا متابعين هذه النشرة كانت من إعداد المهندس علي جمال باتيسير.
0: والآن يا خديجة بنجهز الأكياس ونروح لسوق الخضرة، وطبعا هذه الأسعار هي في سوق الجملة في المنصورة. ونبتديها بالبطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 19,000 إلى 20,000 سعر الكيلو، 950 ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 21 إلى 23,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,100 إلى 1,150 ريال.
0: البصل الأحمر 25 كيلوغرام في السلة من 42 إلى 43، سعر الكيلو من 1,700 إلى 1,800 ريال.
1: الجزر 5 كيلوغرام من 4,000 إلى 5,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 800 إلى 1,000 ريال.
0: نذهب إلى البامية 6 كيلوغرام 16,000 إلى 18,000، سعر الكيلو من 2,700 إلى 3,000 ريال.
1: الباباي 24 كيلوغرام تراوح سعرهما بين 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 450 إلى 500 ريال.
0: نذهب إلى الباذنجان طبعا يا خديجة 26 كيلوغرام في السلة 18,000 إلى 20,000، سعر الكيلو من 1,200 إلى 1,300 ريال.
1: أما الكوسة 18 كيلوغرام تراوح سعرها ما بين 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو من 850 إلى 900 ريال.
0: ونذهب إلى الخيار يا خديجة 16 كيلوغرام في السلة من 19,000 إلى 20,000، سعر الكيلو 1,200 إلى 1,250 ريال.
1: البيبار 6 كيلوغرام من 15,000 إلى 16,000، وسعر الكيلو من 2,500 إلى 2,700 ريال.
0: البسباس يا خديجة 25 كيلوغرام في السلة من 28,000 إلى 30,000، سعر الكيلو 1,200 إلى 1,250.
1: الكوبيش الكبير سعره تراوح ما بين 2,700 إلى 2,800، والسعر للحبة طبعا هو 2,800 ريال.
0: نذهب إلى الفواكه يا خديجة، ونبتدئها بالفاكهة الموجودة طول السنة وهي الموز. 30 كيلوغرام في السلة 24 إلى 25 ألف سعر الكيلو، من 800 إلى 850 ريال.
1: وكذلك الخرمش 20 كيلوغرام في السلة من 26 ألف إلى 28 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1300 إلى 1400 ريال.
0: ونذهب إلى العنب الرازقي 20 كيلوغرام في السلة 38 إلى 40 ألف، سعر الكيلو 1900 إلى 2000 ريال.
1: والليمون الأخضر الذي بدأت أسعاره ترتفع جدا 16 كيلوغرام في السلة من 62 ألف إلى 65 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 3900 إلى 4100 ريال.
0: ونذهب يا خديجة إلى الجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 31 إلى 33 ألف، سعر الكيلو 1750 إلى 1850 ريال.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 36 ألف إلى 38 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1800 إلى 1900 ريال.
0: نذهب إلى التفاح يا خديجة 20 كيلوغرام في السلة من 42 إلى 45 ألف، سعر الكيلو 2100 إلى 2250.
1: ونأتي الآن إلى موسم الرمان 20 كيلوغرام في السلة من 42 إلى 45 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2100 إلى 2300 ريال.
0: الفرسك يا خديجة 20 كيلوغرام في السلة من 28 ألف إلى 30 ألف، سعر الكيلو 1400 إلى 1500 ريال.
1: وأخيرا العنب العاصمي 20 كيلوغرام في السلة من 33 ألف إلى 35 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1650 ريال إلى 1750 ريال.
0: مستمعين الأحبة، نروح فاصل ونرجع لكم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القوية اليمنية،
1: ونأتي بكم الآن إلى جدول الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا السبت الموافق 10 من أكتوبر 2026. وبداية الرحلات هي الرحلة 609 يا مواهب.
2: طبعا رحلة 609 تقلع من القاهرة أو أقلعت من القاهرة في 32 فجرا ووصلت مطار عدن الدولي بسلامة الله وحفظه في 6 صباحا.
1: أما الرحلة 512 عدن جدة أقلعت من عدن في تمام الساعة 7 صباحا ووصلت أو ستصل بعد لحظات في تمام الساعة 9 صباحا.
2: الرحلة 513 ستقلع من مطار عدن الدولي في 10 صباحا وتصل مطار الرياض في 12 ظهرا.
1: وأيضا الرحلة 606 سيئون القاهرة تقلع من مطار سيئون أو أقلعت في تمام 7 صباحا وتصل بمشيئة الله إلى القاهرة عند 10:45 صباحا.
2: الرحلة 607 ستقلع من مطار القاهرة في 11:45 صباحا وتصل مطار سيئون في 3:15 عصرا.
1: وكذلك الرحلة 609 تقلع من عمان في تمام 12 ظهرا وتصل عدن في 3:30 عصرا.
2: الرحلة 514 تقلع من الرياض في 1 ظهرا وتصل جدة في 3 عصرا.
1: أما الرحلة 515 جدة عدن تقلع من جدة في تمام 4 عصرا وتصل عدن في تمام 6:00 مساء.
2: الرحلة 608 ستقلع من مطار عدن في 4 عصرا وتصل مطار القاهرة في 8 ليلا.
1: وأخيرا الرحلة 600 تقلع من عدن في تمام 7:00 مساء وتصل القاهرة عند 10:30 ليلا. ونتمنى لكل المسافرين الوصول الآمن، ورافقتكم السلامة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان طبعا، ووصلنا إلى جولتنا الأخبارية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ونبتدوها معك يا خديجة.
1: وأولى العناوين فيها حلف مكة يدخل المواجهة، باكستان تؤكد وجود قوات في السعودية لمواجهة هجمات ميليشيا الحوثي.
0: السعودية توجه رسالة حاسمة، نهاية ميليشيات الحوثي اقترب، واليمن على أعتاب مرحلة جديدة.
1: وأيضا يوجد في صدر صفحة عدن الغد مانشيت كبير كتب باللون الأحمر من بينها الصواريخ التي استهدفت مطار عدن الدولي، مقاتلات حربية تستهدف معسكرا في يريم يضم منصة لإطلاق الصواريخ البالستية.
0: ألوية العمالقة تستعيد باب المندب وجزيرة ميون، والقوات المسلحة تسيطر على معسكر ماس في مأرب.
1: والخنبشي يدعو إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين حضرموت وشبوة والمهرة.
0: غارة فجر اليمن تستهدف مواقع حوثية في صعدة وصنعاء وعمران.
1: وكذلك أمن عدن يحذر من إطلاق النار العشوائي أو الاقتراب من الطائرات المسيرة والأجسام المشبوهة.
0: مصادر طبية انتشال 432 جثة من سواحل دوباب وباب المندب ومطالبات بتسليمها إلى ذويها.
1: اللواء 111 مشاة تنهي احتجاز شاحنات بأحور وتمنح مهلة لحل قضية محتجزين بحضرموت.
0: العقيلي لا هدنة مع الحوثيون، وفجر اليمن تدخل مرحلتها الحاسمة.
1: وأيضا لدينا خبر عن استشهاد قائدين عسكريين من الضالع خلال مواجهات باب المندب وجزيرة ميون.
0: وأيضا يا خديجة معنا هناك منشط في حوار صحفي، اللواء سمير الصبري مساعد وزارة الدفاع، التقدم لن يتوقف ولكن الجبهات متفاوتة في هذا الجانب، والهدف النهائي هو حسم عسكري ينهي سيطرات ميليشيات الحوثي بالكامل.
1: أما في الصفحة الثانية وهي صفحة رصد، هشام السامعي يقول قدرات الحوثيين تتآكل ورهانهم الأخير بث الإحباط بين المواطنين.
0: والشميري سياسات الحوثيين قد تقودهم إلى النهاية وإيران ربما تتخلى عنهم.
1: وكذلك نجيب غلاب يتهم الحوثيين باستغلال مأساة غزة لتبرير ممارساتهم ضد اليمنيين.
0: أيضا عبد الرقيب فتح بيقول درع الوطن والعمالقة والمقاومة الشعبية ستسهم في فرض شروط السلام الميدانيا.
1: وأبو حاتم يقول أن تحرير جبال كهبوب يؤكد كفاءة القوات المسلحة في حسم معارك التضاريس الوعرة.
0: ناصر الدويلة يدعو إلى استراتيجية تهامة أولا لتوحيد الجبهات وتسريع حسم المعركة.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الثالثة وفيها القوات المسلحة تعلن السيطرة على معسكر ماس في مأرب عقب هجوم بري واسع.
0: القوات المسلحة تعلن عن تنفيذ 1729 عملية عسكرية ضد الحوثيين وتحيد 1370 عنصرا.
1: وكذلك غارات فجر اليمن تستهدف مواقع حوثية في صعدة وصنعاء وعمران.
0: عكاظ تكشف محاولة انتحال هوية رئيس تحريرها والتواصل مع قيادات يمنية عبر رابط مشبوه.
1: وقوات العمالقة الجنوبية تنتزع مئات الألغام الحوثية من مناطق محررة في ذوباب.
0: وكما نذهب إلى الصفحة الرابعة، مساعد وزير الدفاع يكشف مسار الحرب، صنعاء لا تزال هدفا عسكريا مباشرا وعامل الوقت يفصلنا.
1: وأيضا ننتقل بكم إلى الصفحة الخامسة وفيها الخنبشي يدعو إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين حضرموت وشبوة والمهرة.
0: في الصفحة الخامسة أمن عدن يحذر من إطلاق النار العشوائي أو الاقتراب من الطائرات المسيرة والأجسام المشبوهة.
1: وكذلك وزير الاتصالات يشدد على رفع الجاهزية وتحسين الخدمات في ظل الظروف الراهنة.
0: عملية اللواء 111 مشاة تنهي احتجاز شاحنات شرق أحور وتمنح مهلة لحل قضية المحتجزون بحضرموت.
1: وأيضا في الصفحة الخامسة، الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لتعزيز الزراعة المستدامة ومواجهة التغير المناخي في اليمن.
0: قرأتي وزير الاتصالات خديجة؟
1: أيوة.
0: طيب محافظ أبيان؟
1: أتكلم يعني.
0: محافظ أبيان يوجه بتسريع المشاريع الخدمية وإعادة تأهيل المجمع الحكومي. ونذهب إلى الصفحة السادسة معك يا خديجة.
1: وفي الصفحة السادسة، 6 سنوات من العطش في أحور، مطالبات بمشروع مياه ينهي معاناة المواطنين.
0: نقابة عمال عدن تدرب قياداتها على التفاوض والدفاع عن الحقوق العمالية.
1: وأيضا تراكم القمامة والروائح الكريهة يثيران استياء سكان المنصورة والشيخ عثمان.
0: وخفر السواحل تختتم ورشة لتعزيز أمن المواني والمرافق المينائية في عدن.
1: وكذلك فرق الصرف الصحي تعالج انسدادات في 7 مديريات بالعاصمة المؤقتة عدن.
0: الهلال الأحمر وصندوق تنمية المهارات يبحثان تدريب القوات على الإسعافات الأولية والإنقاذ.
1: وأيضا هناك تقرير لكسوار كلاسر في الصفحة 7، يقول فيها: شراكة دفاعية على وقع التصعيد الحوثي، حلف مكة الدفاعي أمام اختباره العملي الأول.
0: وفي الصفحة 8، لمن يريد الاطلاع على تقرير بعد إعلان البدء بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك، هل ترسل باكستان قواتها إلى اليمن؟
1: وأيضا صغير الحيدري كتب تقرير على الصفحة 9، يقول فيها: جزيرة ميون رهان الشرعية الاستراتيجي لاستعادة اليمن.
0: ومن كتابات كتابنا في الصفحة 10 يا خديجة، بقلم محمد عبد الله القادري الحوتي: وشن الحرب على تعز قرية قرية.
1: أيضا ناصر البرشا كتب يقول: جبهات مأرب أو ما يسمى بالجيش الوطني.
0: وعبد الكريم فؤاد: أزمة الإعلام الجنوبي وتحديات الوعي.
1: منصور العلاهي كتب مقالة بعنوان: للأخوة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
0: وفي الصفحة 11 بقلم محمد خالد الحسيني: فجر اليمن، هل تتغلب المعركة على الجغرافيا؟
1: كذلك الدكتور عبد الله المسوري كتب مقالة بعنوان: من خلف الشاشة جنرال جديد.
0: وبقلم أحمد سعيد كرامة: الحوثي انتصارات الخيانة والعمالة.
1: وننتقل بكم الآن إلى الرياضة المحلية في الصفحة 12 من صحيفة عدن الغد، وفيها: الميناء يهزم الأهلي وينفرد بصدارة بطولة عدن للكرة الطائرة لفئة الكبار، والشعلة ينتفض وانهيار تلالي مفاجئ.
0: والعيسي والسعد يبحثان واقع الرياضة بساحل حضرموت.
1: وأيضا توسعة وتأهيل مدرجات ملعب رادم بالمكلا لزيادة سعة وتحسين سلامة الجماهير.
0: ومنتخبنا الوطني يستهل معسكره الخارجي في الدمام استعدادا للبطولة في كأس الخليج للناشئين.
1: وإلى الصفحة 13، وفيها رياضة عالمية: برشلونة وريال مدريد في اختبارين مختلفين لتعزيز صدارة الليغا.
0: الاتحاد الأسيوي يعاقب الثنائي الهلال والغرافة بعد وقوع واقعة الطرد.
1: وأيضا مفاجأة: مدرب البرتغال قد يتعرض لعقوبة بسبب رونالدو.
0: ونذهب يا خديجة للصفحة الأخيرة طبعا، وهناك أكثر من موضوع: تركيا تدرس مساعدة السعودية في مواجهة الحوثي، وأيضا فاز باليانصيب فخسر الجائزة كامل، ومعنا بوتين: موسكو مستعدة للمساعدة في تسويات حرب الشرق الأوسط. وماذا نقرأ يا خديجة؟
1: ونقرأ: فازت باليانصيب فخسرت الجائزة كاملة.
0: بعد 25 عاما من الزواج طلبت الأمريكية دينيس روسي الطلاق من زوجها توماس، ولكنها أخفت عنه سرا اعتقدت أنه سيضمن لها ثروة كبيرة قبل الطلاق. بأيام كانت دينيس قد فازت بحصة قدرها 1.336 مليون دولار من جائزة اليانصيب جماعية تدفع على 20 دفعة سنوية، ولكنها لم تكشف عن الجائزة في إجراءات الطلاق، واستخدمت عنوان والدتها لتتلقى المراسلات المتعلقة بها.
1: وبدأ أن خطتها نجحت إلى أن وصلت بعد أكثر من عامين رسالة إلى منزل طليقها تتعلق بأرباح اليانصيب. أثرت الرسالة طبعا شكوك توماس، فبدأ التحقيق واكتشف الجائزة. لجأ الرجل إلى القضاء، وفي نوفمبر من عام 99 قضت محكمة في لوس أنجلوس بأن دينيس أخفت الجائزة عمدا وانتهكت التزامات الإفصاح المالي، ومنحت كامل عائدات ومنحت كامل العائدات عائدات الجائزة لزوجها السابق. وفي 2001 أيدت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا الحكم لتنتهي محاولة إخفاء الثروة بخسارة الجائزة بأكملها.
0: أكيد يا خديجة، كده بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. لا تروحوا بعيد، بنرجع نكمل معكم فقرات عدن هذا الصباح.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان ولنشرب قهوتنا الصباحية، ولكن مش بحتة بعيدة.
1: أنا مية خديجة، مش معنا قهوة، وأنا بحبش القهوة.
0: الآن بنخلي ناصر يحضر لنا قهوة الشاهي، وبنشربها إحنا والسادة المتابعين، ولكن مش في حتة بعيدة يا مواهب، وإنما عبر إذاعتنا إذاعة عدن الغد، ومع موضوعنا الصباحي لهذا اليوم الذي يحمل عنوان الصحة النفسية، هل نعطي أنفسنا حقنا من الاهتمام؟
1: طبعا مستمعينا الأحبة، متابعينا الكرام، اليوم نحتفل بيوم الصحة النفسية العالمي، ويصادف نحن اليوم طبعا هذه المناسبة الجميلة اللي لازم نحافظ على أنفسنا وصحتنا النفسية من أي تدمر وناس حشريين موجودين بحياتنا. طبعا يا ناصر، الابتسامة من الركن للركن ما شاء الله، صح يا خديجة؟
0: صحيح.
1: وإيش؟
2: أنا ماليش دخل.
1: إلا لك دخل يا ناصر طبعا. ومستمعينا الأحبة، بين زحمة الحياة وبين ضغوط العمل ومسؤوليات الأسرة وتحديات المعيشة، قد نهتم بكل من حولنا وننسى أنفسنا. يا خديجة بالفعل هذه العبارة صحيح علينا صحيح. إحنا بنهتم بالجميع وننسى أنفسنا طبعا، وقد نبتسم أمام الآخرين بينما نخفي بداخلنا الكثير من التعب والقلق.
0: وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر، نتوقف هذا الصباح عند قضية تمس حياة كل واحد منا، الصحة النفسية وكيف نتعامل مع ضغوط الحياة ومشاعرنا اليومية. فهل أصبحنا أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرنا وطلب المساعدة عندما نحتاج إليها، أم أن نظرة المجتمع والخوف من الانتقاد ما زالا يدفعان البعض إلى الصمت وإخفاء معاناتهم؟
1: طبعا بيكون معنا اليوم على في تقرير لها الدكتورة نظيرة العمادي الراجحي، دكتورة في الصحة النفسية، بنرحب بها، بتكون موجودة معنا. ولكن قبل كده بناخد تقرير زميلتنا ليان صالح ونرجع لكم.
3: ليس كل تعب نراه بالعين، وليس كل ألم يمكن أن نلمحه في الوجوه، فهناك من يخفي وجعه خلف ابتسامة ويخفي إرهاقه خلف كلمة أنا بخير، بينما تخوض نفسه معارك لا يعرف عنها أحد. ففي 10 أكتوبر من كل عام يأتي اليوم العالمي للصحة النفسية ليذكرنا بحقيقة مهمة، أن صحتنا النفسية ليست أمرا ثانويا، وأن الاهتمام بأنفسنا ليس رفاهية بل ضرورة لنعيش بتوازن وطمأنينة في زحمة الحياة وما تفرضه من ضغوط ومسؤوليات. قد نمنح الآخرين وقتنا واهتمامنا وننسى أنفسنا ونتجاهل ما نشعر به من حزن أو قلق أو إرهاق، حتى نصل إلى لحظة نحتاج فيها إلى من يسألنا بصدق: كيف حالك حقا؟ إن الاهتمام بالصحة النفسية يبدأ بخطوات بسيطة، أن نمنح أنفسنا قسطا من الراحة، وأن نتحدث عما يثقل قلوبنا، وأن نطلب المساعدة عند الحاجة دون خوف من أحكام الآخرين أو خجل من مشاعرنا. فليس من الضعف أن نعترف بتعبنا، وليس من العيب أن نطلب الدعم، فالشجاعة أحيانا تكمن في أن تقول: لست وحدي وأحتاج إلى من يساعدني. وفي هذا اليوم لنتذكر أن كلمة طيبة قد تخفف وجعا، وأن إنصاتا صادقا قد يمنح إنسانا قوة ليواصل، وأن الاهتمام بمشاعر الآخرين قد يصنع فرقا لا ندري مدى. تذكر دائما أنت لست مضطرا إلى أن تكون قويا في كل وقت، ولست ملزما بأن تخفي تعبك عن الجميع. اهتم بنفسك واصغي إلى مشاعرك وامنح قلبك حقه من الراحة، فصحتك النفسية تستحق الاهتمام، وأنت تستحق أن تكون بخير. ليان صالح لراديو عدن الغد.
1: مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، طبعا بتكون ضيفتنا اليوم الدكتورة نظيرة العمادي الراجحي، دكتورة في الصحة النفسية، نستمع إليها بمناسبة اليوم العالمي، حيث بتعطينا نصايح ومعلومات خاصة بالصحة النفسية طبعا، ونرجع لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني ويشرفني أيضا مشاركتكم عبر قناتنا المتميزة قناة عدن الغد. في أهم يوم نعتبره بالنسبة لنا اللي هو الاحتفال بيوم الصحة النفسية العالمي في 10 أكتوبر.

0: وأثرها أثرها الحقيقي والمهم في حياتنا جميعا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني مشاركتكم في هذه الحلقة البناءة التي تبث الوعي في صفوف الآخرين من خلال بث الوعي والإدراك في معرفة الصحة النفسية ومدى أهميتها في حياتنا جميعا. فالصحة النفسية لا تخفى عن الآخرين، هي عبارة عن حالة من التوازن. التوازن فيما يتعلق بالناحية النفسية والناحية العاطفية والناحية الاجتماعية التي تساعد الإنسان على فهم مشاعره والتعامل مع ضغوط الحياة، وبناء علاقات أيضا صحية مع الآخرين. وأيضا يستطيع الإنسان في يعني أو يستطيع الإنسان من خلال هذه الصحة النفسية التي أمتلكها أيضا في القدرة الذاتية لبناء علاقات صحية مع الآخرين واتخاذ القرارات المناسبة وممارسة حياته بشكل فعال وبشكل يعني يمتاز بالجودة. البعض يتكلم يقول هل يا دكتورة إنه الصحة النفسية تعني إني ما أكون يعني أشعر عاد بالألم والتعب والحزن والغضب؟ نقول لا، الأشياء هذه تكون موجودة ولكن بقدر بسيط، ولكن أقدر يعني أسيطر على الانفعال الذي طال عن حده. طبعا احنا لما دايما نتكلم عن الصحة النفسية، الصحة النفسية ليش احنا قاعدين يعني نهتم فيها؟ ليش قاعدين ندور حول فلكها؟ ليش؟ لأسباب كثيرة. أول حاجة إنه الحياة صارت فيها ضغوطات حياتية كبيرة، منها الضغوط الاجتماعية والضغوط الاقتصادية، والضغوطات هذه أكيد بتؤثر على ممارسة حياتنا الطبيعية، أيضا تؤثر على قدرتنا على التكيف. الشيء الآخر إنه الصحة الجسدية إذا تألمت أو تأثرت أو تعثرت، أثرت أيضا على الجانب الجسدي. كيف يعني؟ مثلا الآن أنا والله أحس بألم، بتعب نفسي، بضغوطات نفسية، هذا ينعكس بالتالي على إيش؟ ينعكس على قلة نومي، ينعكس على ذهاب التركيز ووجود التشتت اللافت للانتباه. أيضا تأثيرها على العلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية إذا وجدت الصحة النفسية كانت العملية في التواصل الفعال ما بين الطرفين، ما بيني وبين الآخرين، تكون في جودة عالية. وأيضا أقد أستطيع بها أني أفهم أيضا الآخرين وإدارة الخلافات بشكل عقلاني وليس بشكل انفعالي. فلو تلاحظوا أنه دائما أو بالأصح في الأغلب يعني لما يكون الشخص هذا غايب عنه غايب عنه فكرة السيطرة في الإدراك النفسي وامتلاكه للصحة النفسية، دائما نلاقي أنه يجيد خسارة الآخرين من خلال الانفعال والتعامل الانفعالي. أيضا لا يخفى عن الجميع تأثير التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا أحدث عندنا نوع من أنواع المقارنات، أيضا أوجد معانا اللي هو انحراف التواصل الاجتماعي بين الأسرة، فحوله إلى التواصل بالعالم الافتراضي اللي هو عبر مواقع التواصل. أيضا زيادة الوعي بأهمية طلب المساعدة. يعني أنا لما أجي أشوف والله أنا أمر بلحظة من الاضطراب النفسي الذي قاعد يؤلمني، أنا ما عاد بفكر أن هذا دليل ضعف شخصية، بل دليل وعي أني ذهبت إلى مثل هذه الأماكن. أيضا لو نجي نقول سؤال يطرح نفسه أيضا، كثير من الناس مثلا قد فعليا يخفوا حزنهم ويتظاهروا أنهم إنسان أو أناس أسوياء، وكأنه الأمر قادر أن أنا أتجاوزه. طيب السؤال الذي برضو يطرح نفسه، هل أنا حزني هذا هل عطل الجانب النفسي اللي بداخلي بحيث أنه أنا قاعد أتعامل بفرحة حقيقية، ولا هو ستار عبارة عن ستار؟ طبعا يتحول إلى ستار. ليش؟ لأنه لطالما اني اقعد اتحمل اللي هو الستار هذا اللي هو القناع المزيف من الضحك والابتسامه والرضا لفتره وجيزه، ومجرد اني ارجع الى البيت وانا متالم وانا متضايقه ليش انا خرجت، وهذا متضايق لانه خرج، هذا هنا اذا يتحول الامر الى شيء لافت للانتباه ويدل على مشكله نفسيه ما هي

0: عادية. أيضا فكرة إنه أنا يعني المزيج من الشخصيتين الحزينة وما بين الادعاء بالسعادة، هذا يدل على علامة مرضية قاعد أنا أخفيها عشان ما أحد أساسا يعلم بها، أو إنه مثلا والله أنا ما عاد أبغى أحد يعرف، أو خلونا كذا في حالي، وإنه لا، هذه علامات ومؤشرات خطيرة جدا جدا جدا. أيضا أحيانا البعض لما يتكلم يقول طيب يا دكتورة كيف أعرف إنه أنا الآن يعني أمر بلحظات ألم وتعب، هل أنا من يقرر هذا الشيء عن نفسي؟ طبعا أكيد لا، إنما أنت تلاحظ نفسك إنك أنت ما عاد صرت طبيعي، ما عاد صرت تشعر إنك أنت تتعامل بشكل سوي بشكل واضح. طيب أيضا من المفاهيم الخاطئة، مثلا أنا لو ترددت على العيادة، هل هذه بتكون لي مثلا منقصة أو وصمة عار أو بتكون علامة استفهام؟ لا، إذا أنا رضخت لهذه المفاهيم المجتمعية الخاطئة، إذا يظل الوعي ما زال في تدني مستمر. ولكن الآن مثلا أنا أشوف في العيادة في ازدياد مستمر تبارك الله، يعني هذا زيادة وعي، يعني بالنسبة لي أنا هذا معناته قياس نفسي لزيادة الوعي لدى الآخرين. فالمرض النفسي فعليا أو نقول الاضطراب النفسي هو عبارة عن اضطراب معرقل لحياتي النفسية، مثل الجسد حين يتألم حين يحتاج إلى ذهاب أيضا إلى مختص طب جراحي أو نفس أو عفوا جراحي أو في مجال القلب أو الضغط أو الدفة، أنا ذهبت إلى المستشفى بكل أريحية. فإذا لماذا أصل إلى مرحلة أني أعتبر اللجوء إلى مختص نفسي هو وصمة عار أو هو شيء بيقلل مني؟ هذا ناتج عن الحالة المجتمعية التي قد نمر بها. ولكن أنا أبشر الجميع أنه الفترات الأخيرة في وعي واضح وجلي. لو بنجي هنا نتكلم عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والمقارنة المستمرة بالآخرين على صحتنا النفسية، خاصة لدى الشباب، خاصة لدى فئة الشباب. فعليا إحنا إيش اللي نلاحظه الآن للأسف الشديد؟ مشكلتنا تتبلور بإيش؟ إنه الحياة اللي فيها تكنولوجيا، اللي فيها تطورات، اللي فيها صار الواحد لازم وكأنه حكم عليه إنه لازم يجاري هذا الوضع مع ظل ظروفه الاقتصادية المتدنية، وكأنه قاعد يحارب ما يعيشه بما يتمناه. رقم واحد، ليش؟ لأنه حط حياته وحط نفسه في مقارنات مع الآخرين، وهذا يدل على انخفاض تقدير الذات الداخلي وعدم الرضا وعدم الوعي أيضا. الشيء الثاني، المواقع التواصل الاجتماعي لو نجي نلاحظ الآن فقدان التواصل الواقعي بين أفراد الأسرة وبين أفراد المجتمع، دعا هذا الشيء إلى استبدال الحياة الواقعية والعلاقات الواقعية بإيش؟ بالمواقع الافتراضية. لو تجي تلاحظوا بالذات أنا يعني بالعيادة، من صديقتك الحميمية، من صديقك الحميمية، الأصدقاء الطيبين، الناس اللي تشعر أنهم يفهموكم، تخيلوا أنه نسبة كبيرة يكلموني أنه فلانة أو فلان أو كذا، صديق شاب أو صديقات شابة منهم في دولة كذا ودولة كذا، مع العلم لا يعلمونهم وجها لوجه كحياة واقعية، بل هي حياة افتراضية. السؤال الذي يطرح نفسه الشاب أو الشابة لما يضعون ثقتهم ويضعون حياتهم العاطفية والاجتماعية في هذه المواقع، هل يظن أن كل المعلومات التي تصله، المعلومات التي عاشها، هل هي بالضرورة تكون واقعية وحقيقية؟ هذا الشيء يدخله في عالم من الاضطراب النفسي الداخلي عند الصدمات، وما أكثرها بالعيادة. هنا يبدأ احتياجنا لوجود دور الأسرة والأصدقاء في مساندة الشخص الذي يمر بمثل تلك الإشكاليات النفسية. طيب لو بدنا نسأل الأسرة حين يمر ابنها بعلامات واضحة مثل الانطواء، ذهاب الشغف، لما يجوا يسمعوا اخرجوا انتم وانا بقعد في البيت، هذه علامات خطيرة. ليش اهملت؟ رقم واحد. الشيء الثاني، احنا احيانا نحتاج ايضا الى دعم من الامور الخارجية، مثل الاصدقاء مثلا، مثل زملاء المدرسة، مثل زملاء الجامعات، مثل زملاء العمل. احيانا كثيرة احنا نختار نماذج تشبهنا، فهذول الان دورهم جلي في إيجاد أو بذل يد المساعدة في إخراجي من هذه الحالة النفسية. أحيانا كثيرا البعض يرتكب أخطاء، أنت مريض أصلا، أنت كنت مريض أصلا، أنت مريض نفسي أصلا، أنت شكلك بتي خلاص بتي يقرح لك فيوز، أنت هذه. على فكرة يعني هذه الكلمات تؤثر في نفسية الشخص تأثر عميق، إلى درجة إن البعض قد يحجم عن شرح قضيته خوفا من هذا من هذه الكلمات التنمرية، من هذه الكلمات التي بدل ما تصلح وتساند ما بداخلي وتأخذ بيدي إلى يد إلى إلى إلى مرفأ الهدوء والاسترخاء، تؤدي هذه الأمور إلى إخفاء المشكلة في المستقبل القريب بدون علاج تحت مبرر إن أنا صرت متعافي. فإذا نحن نقول لما نلجأ للأسرة والأصدقاء الذين يمتلكون أسلوب الحكمة وأسلوب المساندة الحقيقية، أنا ما أجي أطلب من إنسان يجي يساعدني فيقوم يتنمر علي أو يزيد المشكلة ويزيدها يزيد الطين بلة يعني. أيضا قد تؤثر الظروف الاقتصادية الصعبة وضغوطات العمل والمسؤوليات الأسرية على الصحة النفسية. من أي ناحية؟ لو تجوا تلاحظوا يعني الكثير منا قد يعاني من ضغوط اقتصادية خانقة، فهو هنا يتحملها كتراكمات داخلية. في الوقت اللي دائما يعني أنا أقول أي مشكلة سواء من الظروف الاقتصادية وضغوطات العمل هي فرصة للتحدي وفرصة لإبراز مكامن العلاج الذاتي، إن لم أجدها أستعين. أيضا أعمل على تغيير الواقع بإيجاد الأسباب لحلول إضافية. مثلا الآن أنا واحد عندي الآن اشتغل فترة واحدة والراتب ما هو ذاك الراتب، ليش ما يحسن يعني العمل من خلال أخذ عمل آخر؟ الشيء الثالث، أنا والله هذا الشخص أشتغل شغلين وما ذلك ما كفى الأمور الاقتصادية من ناحية الصرفيات المسؤوليات، و إحنا نقول له إذا هنا يتطلب منك مع بذل الأسباب أيضا الرضا وعدم التسخط لوضعك الراهن، لأن الرضا يعطيني سكينة يعطيني هدوء، كذلك ضغوط العمل. إذا أنا ليش أشعر في ضغوط العمل؟ هل تحملت واجبات فوق واجباتي أو مهام فوق مهامي؟ رقم اثنين، هل إذا فكرة إنه أنا أنزوي في عالمي الخاص وفي بيتي الخاص وبدون بناء علاقات وجدانية وعلاقات اجتماعية، أنا هنا أقع في براثن العزلة الاجتماعية وتعلمها مثل هو لا يعلم إشكالياتك. أيضا قد تمتلك أشياء لا يمتلكها الآخر، وقد يمتلك الآخر أشياء أنت تمتلكها، فبالتالي هي عملية تبادلية إحنا لا نعلمها، نعلم ظاهر الأمور. لما أحيانا نجي نشوف إنسان أو امرأة أو رجل في حالة جميلة نقول واو ليش إحنا ما نكون مثله، ففكرة إني أحكم على شيء أجهله بكل تفاصيله هذا أنا أعتبره من القرارات أو الأحكام الغير مدروسة الغير عقلانية. فإذا أحب حياتي كما أنا، أحب بيئتي كما أنا، أحب رزقي بما هو آتي لي أنا، فالرضا دائما يرفعني إلى مستوى التقبل الحقيقي. أيضا أحاول قدر المستطاع كلما أنجزت مهما كان الإنجاز صغير أنت تعتبره، ولكن أنا بداخلي أسعد وأفرح لأنه هذا الفرحة وهذا الأمر بالإنجاز الصغير يعطيني دفعة لقدام الإنجازات أكبر. فإذا نتقبل الحياة بكل صعوباتها ونعتبرها نقطة تحدي للانطلاق وليست للرجوع إلى الوراء، فانتبهوا من هذه النقطة. إذن بعد هذه الأشياء كلها، والله أنا أرى نفسي في أمور
1: متعبة، في أمور ما زلت ما قدرت أتجاوزها. إذن علينا اللجوء للمختص النفسي بدون تردد، وخاصة إذا استمرت المعاناة النفسية. أيضا تأثرت حياتي من خلال فقدان الشهية، عدم وجود نوم هانئ وهادئ، وجود تشتت وعدم تركيز. أيضا ألحظ بحياتي كثرة المشاكل العاطفية والسلوكية مع الآخرين، غضب مستمر، حزن مستمر، انطواء. كل هذه مؤشرات أحتاج إلى لجوء لمختص. أيضا إذا مررت بتجارب أو صدمات، أيضا علي باللجوء إلى مختص. أيضا إذا شعرت إني أشعر بالوحدة، الوحدة التي لا مبرر لها، ما أبغى أحد، أنطوي. هذه الأشياء كلها علامات خطر تدل على فقدان للصحة النفسية، التي بالتالي يستدعى بضرورتها اللجوء إلى مختص. رسالتي الأخيرة للجميع، انعموا بالحياة، انعموا بكل تفاصيلها، مرارتها تحدي ورخاءها انتصارات. لا تظنوا أن الحياة يعني حلاوتها بسهولتها أبدا، وقد خلقنا الإنسان في كبد كما قال الله تعالى. إدراكي بأن هذه الحياة لازم فيها كبد معناته أني أستعد بكل أسلحتي من خلال وجود التحدي، وجود الإرادة، القدرة على تفسير المشكلة وإخراج أسبابها، أيضا معالجتها، اللجوء إلى الأقربين وأيضا للدائرة الأبعد من الأصدقاء المخلصين. لا أجعل نفسي أعيش حياة متراكمة من الهموم والعثرات، بل أبرزها وأخرجها وأعالجها. الصحة النفسية كنز، أتمنى من الجميع أن يحافظ عليها، وإن أفتقدها عليه بإتيانها من خلال البصيرة من خلال البصيرة بمعالجتها، سواء المعالجة عبر مختص نفسي أو المعالجة الذاتية الذي أحاول من خلالها أعبر. إن ما قدرت، فإذا زيارة المختص النفسي هي ضرورة لا تحتمل التأجيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتورة نظيرة العمادي الراجحي، دكتورة في الصحة النفسية، على هذا الكلام الجميل. وطبعا يا خديجة، طبعا يجب أن نحافظ على صحتنا النفسية من كل تدمر، من كل تدهور، من كل أي إنسان يحاول أنه يخرب هذه الحياة الجميلة علينا. طبعا رغم الظروف، رغم الصعوبات، إن كانت
1: صحيح.
2: اقتصادية أو إن كانت اجتماعية، فيجب علينا أن نحافظ على صحتنا النفسية. وكما قلنا، الكثير من الناس يبتسمون في وجوه الآخرين رغم التعب، رغم
1: صحيح.
2: إخفاء معاناتهم الحياتية، ولكن الابتسامة صدقة كما قلنا يا خديجة. ويجب علينا أن نحافظ على صحتنا النفسية من أي تشوه وتشويش. طبعا خديجة، وتفضلي سؤالنا التفاعلي للمستمعين الأحبة،
3: وننطلق الآن بكم إلى سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، الذي يقول: هل تعتقدون أننا نهتم بصحتنا النفسية بالقدر الكافي؟ وما أكثر ما يؤثر في راحتنا النفسية اليوم؟ ضغوط المعيشة أم مشكلات العمل والأسرة أم غياب من يستمع إلينا ويفهمنا؟ طبعا ننتظر مشاركاتكم وآراءكم، فربما تكون كلمة صادقة سببا في مساعدة إنسان آخر. ويمكنكم التواصل بنا كالمعتاد لمن يتابعنا عبر الفيسبوك، وتظهر أرقامنا أسفل الشاشة:
2: 781-95-21-38-7913.
3: ونستقبل أولى اتصالاتنا لهذا الصباح. نقول صباح الورد.
4: صباح الياسمين،
3: يسعد مساك.
4: هيا لكم.
3: صباحك يسعد صباحك. أيوة،
4: يسعد صباحكم جميعا.
3: يا هلا بيك.
4: حول الموضوع الصحة النفسية،
3: أيوة،
4: يعني أنا أذكر أمي الله يرحمها.
2: الله يرحمها.
4: الله يرحمها تقول لي بالنسبة يعني تعيش صحيح، يعني تكون تعيش صحيح في حياتك، يعني الإنسان تكون غني نفس.
2: حلو. الغنى مش غنى الفلوس، غنى النفس.
4: ايوه،
3: كلام صحيح.
4: ايوه، فبعض الناس غابت عنهم هذه الاشياء.
3: ايوه،
4: يعني زي ما يقولوا اللي ما يعرف الشيء يجهله.
3: صحيح.
4: ايوه، وكمان أهم شيء أهم من كذا هو القرآن. القرآن القرآن هو سلاح يعتبر اليوم.
3: صحيح. أكيد. شفاء الروح والجسد أيضا.
4: طبعا يعني ولا كأنه استوى شيء ولا تفكري بحاجة.
2: أكيد.
4: فعلى الإنسان لا يكون شيء يكون هليع وهكذا يعني يصبر على حكمة الله متى ما أراد أراد.
2: صحيح. صح كلامك.
4: أيوة. وبعض الناس يعني ما يفكرش بشيء زي ما يقولوا يهرب من الدنيا والدنيا تلاحقه.
2: الدنيا كيف بتلاحقنا.
3: أيوة صحيح.
2: تلاحقنا إحنا الالتزامات تلاحقنا إحنا الأعمال.
4: خلي انتوا الالتزامات هذا موضوعكم ثاني. أيوة. بالنسبة لبعض الأشخاص سبحان الله يعني يهرب من الدنيا والدنيا تجري بعده.
3: أيوة.
4: لأنه يعرف إنه مسؤولية المال مسؤولية مش لعبه.
3: صحيح.
4: مش من أجل قال يلا تحياتي لكم.
3: الله تحياتنا لك.
2: طبعا كذلك. يا خديجة صحتنا النفسية تبدأ من إحنا نأخذ خطوات بسيطة يمكن يا خديجة مثل النوم الكافي المشي أن نمنح أنفسنا وقت للراحة ونحرص على التحدث مع أشخاص نثق فيهم نبتعد عن المصادر اللي بتوترنا وتضغط علينا.
3: أيوة.
2: من المهم إن إحنا نقوي أنفسنا طول الوقت يا خديجة. صحيح. بإن إحنا نتقبل مشاعرنا ونتعامل معها دون لوم أو قسوة مهما حدث لنا في حياتنا من مصاعب من مشاكل ونقول ألو. صباح الأنوار صباح الورد لكل المستمعين الأحباء في كل مكان. ألو
3: ألو صباح الخير.
5: عافية كيف
3: الحمد لله احنا بخير.
5: الله يقع صباحكم على الفرحة وفي
2: المرض. أمين يا رب. شوفي طبعا أم أحمد صح ولا مين؟
3: لا
2: أم حمزة؟
5: لا
2: خالة أسماء.
3: أسماء
2: خالة أسماء. اختتمنا الخميس بالأغاني العدنية القديمة الجميلة وابتدأنا معكم أيضا في موضوع يهمكم وهو الصحة النفسية.
3: صحيح.
2: نحن نحاول نحن نكون ضيوف خفيفين عليكم مواضيعنا حلوة وجميلة سلسة تحبوها وتخرجكم من
3: جو الكآبة
2: الجو الجميل.
3: صحيح.
5: أيوة والله أيوة كلنا مرينا بظروف.
2: الحمد لله.
5: أنا مريت بظروف أول وفاة أولادي بعدين مرض زوجي بعدين بس لازم الواحد يتحمل يعني.
2: أيوة أكيد. الحمد لله رب العالمين.
5: والله أنا مريت مثلا أحيانا لما تذكري بس أحيانا
2: يا خالة أسماء سامحني لو قطعتك. كنا زمان أو يمكن الآن أي شخص توجه لطبيب الأخصائي النفسي يقولوا ليش مجنون رغم أنه الأخصائي النفسي لما بتروح تجلس معه أكيد بيسمعك يمكن تكون أنت ما عندك شخص تثق فيه عشان تقول له أخبارك أسرارك
3: أو ما عندك أو معاناتك شخص
2: ايوه
5: هذا بيروح يتكلم عليك بيصير فوق الكلمه تنتين.
2: ايوه لكن الاخصائي النفسي يكون في غرفه مغلقه بتقدر تحكي له كل ما انت تعانيه علشان هو كمان ينصحك وتستفيد انت من هذه النصيحه وتغير حياتك. بس للاسف مجتمعنا فاهم الطبيب النفسي او المشرف الاجتماعي مثلا فاهمة مفهوم غلط يمكن.
5: مفهوم غلط أيوة عند الناس.
2: أيوة. أيوة بالفعل.
5: أي إذا المرض مرض أو يروح عادي ويسكب دكتور يعني زي أي مرض.
2: يعني. أيوة يعني مش ضروري تشرب علاجات يمكن لو توجهت للطبيب لا. النفسي ما يصرف لك علاج يمكن يكون العلاج الكلام.
5: بس والله الراحة إذا كان قمت في الليل وتصلي صلاة الليل
2: والله بالفعل
3: صحيح
5: قرآن يعني سبحان الله يروح منك كل همه
2: والله بالفعل
5: هذا هو الله تتجه إلى الله سبحانه وتعالى
2: ونعمة بالله
5: والله العظيم كلنا اتجهنا يعني مرينا في المكان
2: قد قال ربنا وجعلنا القرآن شفاء. أيوة
5: شفاء.
2: أيوة. الحمد لله.
5: أنا ننصح يعني إذا كان واحد يحس بضيقة أو شيء يبتقي إلى الله يقوم نص الليل ويدعي رباه
3: أيوة.
5: نفرج عليه.
3: صحيح.
2: إن شاء الله بإذن الله.
5: الله يعطيكم العافية جزاكم الله خير على المواضيع.
2: الله يسعدك. طبعا يا خديجة نحن بنقول كما نواصل حديثنا مالي خديجة
3: أنا ما فيش شيء. أيوة.
2: نواصل حديثنا ونقول يا خديجة الذهاب للأخصائي النفسي ليس عيبا والله بجد ليس عيب.
3: صحيح.
2: ولا ضعف بل هو خطوة شجاعة نحو فهم أنفسنا في التعامل مع مشكلاتنا بطريقة صحيحة وصحية. لأنه أنت عندما تذهب إلى هذا الطبيب أو الآن اكتشفنا انه في كثير دكاتره اونلاين. طبعا يا خديجه ما تروحيش للعياده.
3: صحيح ايوه.
2: تكلميهم عبر الواتساب، تكلميهم عبر الاتصال، فتاخذي منهم نصايح كثيره تستفيدي من كيف تنظمي حياتك. وكما قالت خاله اسماء، طبعا يا عفوا خاله اسماء
3: أسماء.
2: خالة أسماء. أيوة أسماء. كما قالت خالة أسماء إنه القرآن هو علاجنا وشفاءنا، والاتجاه إلى الله عز وجل برضه هو العلاج الأكبر من أي حاجة موجودة في حياتنا طبعا ونعاني منها. خديجة استقبلي الاتصال.
3: ومعنا اتصال جديد وهو آخر اتصالاتنا لهذا الصباح، ونقول صباح الخير.
6: صباحكم الله بالخير وعافية خديجة ومواهب والمخرج ناصر.
3: يسعد صباحك يا عوض.
2: يا عوض أنا عندي لك لوم بس مش الآن، بكلمك يتوب الخاص. اتهامات واتهامات.
6: لا لا
2: خلاص خلاص من نظر موضوع
6: بس متحمسين برنامج بس أما باقي الأيام والله يضروا.
2: والله ما إيش نسوي. طيب إيش بيدتنا يا عوض؟
6: الله الله يعطيكم العافيه.
2: طيب يلا صباحك فل وسعيد، نفسيتك ان شاء الله جميله، وطبعا ان شاء الله تظل مستمره طول العمر يا رب العالمين انت وكل من تحبهم. وموضوعنا اليوم عن الصحه الصحه النفسيه في اليوم العالمي، حابين انكم تكلمونا وتنصحوا المستمعين الاحباء.
6: بصراحه انا شفت بحياتي ناس كثير
3: ايوه
6: يعني يعانوا من حالات نفسيه، من ضيق، من يحاولوا يقولوا لحالهم
3: ايوه.
6: هذول اكثر ناس زي ما قالت خالة أسماء اللي هم بعيدين من الله
3: ايوه،
6: اللي ما يصلي واللي صحيح. ما يقرا قران
3: صحيح صحيح صح، بيكون قلبه أيوة. مظلم ايوه.
6: اما اذا انت يعني حصل لك مشكله، حصل لك ظرف وعانيت من شيء وانت ايمانك قوي بالله
3: ايوه،
6: وانت تصلي وتخاف الله وذا ما لا يمكن الناس تدخل في الحاله النفسيه ولا
3: ايوه
6: يعني
3: صحيح.
6: بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم عوضنا، اللهم يعني بالدعاء
3: صحيح،
6: مش تاخذ نفسك على جام وتدخل بحاله نفسيه
3: صحيح.
6: وبرضه زياره الطبيب النفسي هذه لصالحك
3: ايوه،
6: لا تصدق من يقول لك هذا اللي يروح يعني عند الطبيب النفسي هذا تعبان هذا يعاني، لا انت يعني تحل مشكلتك مع هذا الطبيب والزياره هذه مفيده لك
3: ايوه.
6: لا تصدق اي شخص يعني يقول لك اذا رحت عند الطبيب النفسي انت تعتبر انك مريض نفسي، لا ايوه. الله يعطيكم العافيه واتمنى للناس الخير واتمنى
2: يا عوض، وانت ان شاء الله كمان بتروح عمره وبتحس الراحه النفسيه هناك عند الكعبه والله بجد شيء لا يوصف.
6: ما عارف علينا الدنيا ولفات عادي بنتحمل.
2: اكيد لازم نتحمل حتى لو بعدنا يا عوض عن الناس وانعزلنا يوم يومين.
6: انا عضله بغنينا بقول له اه يا دنيا
2: يلا غني ما احنا بنسمعك. الله يعطيك العافية يا رب، الله يخلي السعادة دائمة بقلوب كل المستمعين الأحبة اللي بيكلمونا ونسمع أصواتهم. وشكرا لك يا عوض كمان يا خديجة، سامحينا لو قطعنا هيك
3: عادي. وشكرا على تواصل الكريم دائما من عوض، كل يوم له حكاية، كل يوم يعني بيسرد لنا تجربة من تجاربه
2: أكيد.
3: وننطلق الآن إلى التعليقات التي وردت إلينا عبر بوستر البرنامج الخاص، وأولى هذه التعليقات وردت من أبو خالد حلصم يقول: أسعد الله صباحكم بالخير جميعا، موضوع الصحة النفسية مهم ويجب أن يدرك الجميع أن مراجعة طبيب نفسي هو شيء عادي مثل مراجعة طبيب الباطني والجراحة والعيون، ولكن نظرة المجتمع القديمة هي أن من يذهب للطبيب النفسي هو مجنون، وحتى إن ذهب لا يريد أن يعرف أحد بذلك، والمشكلة أن من يظهر عليه أعراض الجانب النفسي يقول في مس أو دخل فيه جني، ويذهب به من شيخ إلى شيخ يقرأ عليه، وعندما يتضاعف المرض ويرتكب جريمة هنا يعترف أنه مريض نفسي. لماذا نكابر بهذا الشكل وننكر أن معظمنا يحتاج إلى زيارة الطبيب النفسي فقط؟ وننكر أن معظمنا يحتاج إلى زيارة لطبيب نفسي فقط حتى نجد من يسمعنا بهدوء وينصحنا بما يجب أن نعمل، حتى الجنان يحتاج له عقل. صحيح يا أبو خالد حلصم، للأسف الشديد هناك الكثير من الأشخاص أيوة. مثل ما تفضل أبو خالد حلصم بيكون عندهم مشاكل نفسية وبيأخذوهم بيودوهم لعند الشيوخ يقرأوا عليهم وبيعطوهم أشياء مقروءة عليها، ولكن بعد فترة وجيزة بنلاقي إنه بدأت المشاكل النفسية بتتراكم عندهم وبتزداد.
2: أكيد
3: وللأسف الشديد يعني بيدخلوا في أشياء
2: حالات. أيوة بعض أحيان يمكن العلاجات يا خديجة، يمكن على ما قلتي يودوهم أماكن فما الجسم ما يتقبل، التفكير تفكير العقل يكون محدود. صحيح. في وقت ما تكوني في أزمة، يمكن كلنا مرينا وعانينا يا خديجة من الأزمات، ولكن تحس إنه عقلك يتوقف عن التفكير بجد يعني في بعض المواقف، ولكن سبحان الله عز وجل دائما الله عون لنا وهو اللي ميسر أمورنا. ونرجع لتعليقاتنا يا خديجة في البث المباشر. هاني أتاك بيقول أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير وطاب نهاركم. معك تعليق آخر بالبوستر.
3: معي من إخلاص ناجي تقول أن نتظاهر بالقوة والتماسك على حساب صحتنا النفسية والجسدية لكي لا نشعر بالضعف والشفقة من أحد.
2: ومعنا منصور فيصل بيقول سعد صباحكم، تحية لكم جميعا. الصديق هو الصادق الصدوق معنا، ينصحنا إذ أخطأنا ويوافقنا إذ أصبنا. الزميل هو من يجمعنا به العمل وغيره فقط. وكلامك صحيح طبعا، وإحنا دائما وننصح مستمعين الأحبة وكل اللي بيتابعونا، ومش ضروري يعني تكون النصيحة لهم فقط، النصيحة لنا إحنا في حياتنا إنه دائما نطرح حدود لزميل أو زميلة العمل حتى لا تتعدى حدودها معنا، لأن الزملاء هي وقتها وقت العمل فقط. أما الصداقة فهي بحر من البحار نغوص فيه يا خديجة، ونكون صادقين أهم حاجة. ونرجع لتعليقنا يا خديجة.
3: وأيضا زيد العربي يقول للأسف صحتنا النفسية في آخر أولوياتنا أو تكاد شبه معدومة في قاموس حياتنا، لأننا ببساطة نلجأ لكبت مشاعرنا وأحزاننا وهمومنا أثقلت كاهلنا. أنهكت كاهلنا وأنهكت أرواحنا، والخوف من مستقبل غامض لا نكاد نستبشر به، والبكاء على ماض توقفت سعادتنا فيه. كل هذا نبقيه حبيس بين جدران صدورنا لكي لا يخرج فننهار وينكسر قناع القوة والسعادة التي نختبئ وراءها. وللأسف كل هذا الذي حاولنا إخفاءه يفضحه الشعر الأبيض الذي يغطي رؤوسنا الشابة التي شابت وهي في عز شبابها، لندرك حينها كم أجرمنا في حق صحتنا النفسية.
2: ومعنا شكري باقسر بالبث المباشر بيقول صباح الورد لقلوب لا تحمل إلا الخير، صباح الأمل لأرواح تؤمن أن القادم أجمل بإذن الله، بإذن الله بيكون أجمل. يا شكري صباحكم سعادة وراحة بال، أمنيات تتحقق، التناي المتميز، مواهب الموهوبة، وخديقة الحبوبة. يا سلام إيش الكلام الجميل ده يا شكري اليوم. ومخرجنا الحبوب والرائع ناصر وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الأكارم، وتحية لكم جميعا.
3: وأيضا أبو خالد حلصم يضيف عبر البث المباشر في تعليق، أحسنوا الظن بأقداركم فإنها تأتي محملة بظنونكم، صباح الإشراق والبسمة عليكم مواهب خديجة ليان والمخرج الرائع ناصر فائز وعلى جميع المتابعين الأفاضل.
2: ومعنا الشعبي أبو عبد الله الشعبي بيقول يسعد صباحكم بكل خير، وصباح صباحك أسعد بكل خير يا رب، وصباح كل المستمعين الأحبة بألف خير يا رب العالمين.
3: منصور فيصل سيف أحمد يسعد صباحكم بيصبح علينا وكذلك.
2: ومعنا أيضا يا خديجة في الواتس أب معنا أماني الحيمي بتقول اللهم في هذا الصباح اكتب لنا من الخير ما لم يخطر ببالنا، وحقق لنا أمانينا، واستودعناك الله أيامنا فاجعلها خير وبركة، صباحكم تفاؤل. أصبح على ديانا وجميع المتصلات والمراسلات والبث المباشر من أماني الحيمي، ولك منا أجمل صباح يا أماني.
3: وأيضا أم قاسم من كريتر بتصبح علينا في الواتساب.
2: وأيضا أبو خالد حلصان في الواتساب بيصبح علينا يا ناصر، بيقول لك يسعد صباحك وليش بت 98.9 ضعيف جدا.
3: وأيضا
2: حنان، قرأي حنان بداية حنان.
3: وحنان بتصبح علينا بتقول صباحكم الخير والسعادة والعافية عليكم خديجة ومواهب، والله مرتاحين بس معنا خالي اشتيلة دكتور نفسي لأنه يعكر مزاجنا.
2: الله يعينكم إن شاء الله ويشفيه. ومعنا صباح الخير والسعادة والعافية لكم، مش عارفة رقم بلا اسم أيضا في واتس الإذاعة. تحياتي لكم جميعا وللمستمعين، وتحياتي لكل الأحبة في كل مكان. يا خديجة طبعا يا خديجة، أجسامنا لها علينا حق، حياتنا أيضا يجب أن تكون مرتبة بالوجه الصح اللي يجب ان احنا نتبعه. يا خديجة لو نقول يا خديجة احنا لو ذهبنا للطبيب النفساني الناس بيضحكوا علينا، هذا بيكون ضرر لنا. في يوم الصحة العالمي او الصحة النفسية لازم ان نتذكر جميعا ان وراء كل ابتسامة حكاية، ووراء كل صمت مشاعر قد لا نعرفها، فلنكن أكثر لطفا مع أنفسنا في البداية ومع الآخرين في الأخير، لنمنح قلوبنا حقها في الراحة، مساحة للتعبير، فرصة لطلب المساعدة دون خوف أو خجل، إن كان من دكتور نفسي أو بالأفضل من الله عز وجل. يعني ما فيش أفضل من الله نحن نلجأ له قبل أي شيء، قبل أي إنسان. يا خديجة أعتقد أنتي مريتي كثير في حياتك بظروف، لجأتي أولا إلى من؟ إلى الله عز وجل. دائما تذكروا أن الاهتمام بصحتكم النفسية ليست رفاهية بل ضرورة، ولأن لا بأس أن تتعبوا ولا بأس أن تطلبوا المساعدة، فالقوة الحقيقية ليست في إخفاء الألم بل في مواجهته، في السعي نحو التعافي. شكرا طبعا لضيفتنا الدكتورة نظيرة، شكرا للمستمعين الأحبة اللي شاركونا اليوم، وأيضا نحب أن نقول لكم كونوا بخيرين، امنحوا أنفسكم الحب والاهتمام وامنحوا الآخرين أيضا، فأنتم أيضا تستحقون السلام والطمأنينة. خديجة أتمنى أنك تكوني والله العظيم بصحة وعافية دائما. ناصر طاقم راديو عدن الغد كافة والمستمعين الأحبة أتمنى لهم نوم دائما يكونوا بصحة وسلامة، وليك المايك يا خديجة.
3: ونتذكر معا متابعينا أن القناعة كنز لا يفنى، فإذا كانت لدينا قناعة فبالتأكيد ستكون صحتنا على أكمل وجه. وأيضا لنتذكر أن في القرآن شفاء. ونترككم الآن برعاية الله وحفظه، ونلقاكم في الغد موضوع جديد وحلقات جديدة وفقرات متنوعة، وأكيد اختصاصيين نستقبلهم في عدن هذا الصباح في يوم الغد. حتى الملتقى، لكم منا أطيب المنى، أنا وزميلتي مواهب، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: من قلب عدن ينبض صوتنا، راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: مع نسمات الصباح وأنتم أول الحضور، صباح جديد وصوت يرافقكم منذ البداية. راديو عدن الغد 899-959.

أظهر العشق من سر وكم كتم وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلم، أو صورة صاغها أجدادنا القدماء بلا سقام فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: قضية حادث أسيوط.
2: حادث اقتحام مديرية أمن أسيوط عقب اغتيال الرئيس الشهيد أنور السادات بيومين ثلاثة، وعربات الأمن مركز التشكيل واقف علشان خاطر لو حصل تجاوزات في أي ساحة صلاة ولا حاجة، ده حتف قنابل في كل عربية، كل عربية فيها 33 مجند قنابل في كل عربيات دي، انفجرت العربيات دي كلها. اتقتل في اقتحام أسيوط دي 118 ما بين ضابط وفرد ومجند أمن مركزي. العيال راكبة المديرية في كل حتة وبالرشاشات وبالآلي، نزل لهم بهليكوبتر من فوق بالعمليات الخاصة، وتبادلوا معهم اطلاق النيران، وحصلت خسائر هنا وهنا، واتظبط الباقي. ثلاثه القيادات اللي اقتحموا المديريه ديت، كرم زهدي والدكتور نجح ابراهيم اللي اعلن ان هو تاب واناب ورجع عن افكاره، وعاصم ماجد اللي ما زال وهربان دلوقتي. تعور من الثلاثه القيادات دولت، بس عاصم ماجد في رجليه، وهربوا الثلاثه قيادات. وبعدين اقرب بلد ليهم سوهاج، على بلد اسمها جزيرة تما. كان في ضابط مسطحات مائية هناك شايف شغله كويس، وعمال بقى على الصيادين لازم يبقى معاك ترخيص، ولازم الشبك يبقى ما يبقاش ضيق جدا عشان ما تصطادش الزريعة، وشوية المتطلبات بتاعت قانون الصيد دي. فالصياد من الصيادين دولت بيلف كده يصطاد ونشر شبكه، نداه لواحد من الثلاثة المتطورين، يا ريس يا ريس تعالى النبي لو سمحت خد هات لنا الروشتة دي، أدوية ومضادات حيوية ومطهرات وشاش وكلام من ده. فهو صعيدي من بلد وناصح، بص كده لقى واد بيتألم ومسك رجله وبيصرخ وبتنزف وربطنها له كده. فقال لهم ايه ده ماله ده؟ قالوا لا مفيش، انت راجل صعيدي زي حالتنا، ده راجل لسه واخد طربوه واتصابه وهو بياخد طربوه. قال لهم ماشي هات، ودوا له الروشتة. هو الواد كان ناصح، هو انا لقاهم ملتحيين. وبعدين قال لك طب ما لسه كان الاقتحام بتاع مديرية أمن أسيوط امبارح، يبقى دولت من ضمن اللي كانوا مشاركين في الهجوم على مديرية أمن أسيوط اللي جنبينا. فرصة عمري ان انا صالح ضابط المسطحات عشان اللي هريني مخالفات. راح له قال له اجيب لك قضية هدية. قال له ايه؟ قال له في كذا كذا كذا. قال له انا شاكك ان العيال دي من ضمن اللي اقتحم مديرية أمن. جري بيه على إدارة البحث وديته لأمن الدولة. فاتش أمن الدولة كان ناصح اللي موجود كده، اول ما شاف الورقة قال لهم ده خط ناجح، دكتور ناجح ابراهيم انا عارفه كنت ماسكه قبل كده. هوب كلموا المديرية والوزارة وخدوا مسطحات وخدوا الارهاب الدولي والامن المركزي وحاوطوا الجزيره ودخلوا جابوهم في ثلاث شوله اللي عاملين ارناء اللي عاصم ماجد البره دلوقتي عامل فيها شجاع السيمة. الضباط عرفوا ان الثلاث قيادات اللي اقتحموا مديريه اسيوط اللي جنبيهم وقتلوا زمايلهم، جم جري بالسلاح مؤاخذه سعاده الباشا للمدير، ده حقنا بقى، دول قاتلين اخواتنا، قاتلين 118 من اخواتنا، سيادتك تعالى على جنب واحنا هنخلص عليهم. نام عليهم ومسك التليفون وهو نايم عليهم وكلم المحامي العام، قال له انجدني بسرعه طقم نيابه يجي ياخد عندي فلان وفلان وفلان. راح طقم النيابة استلموه، هم دخلوا في قضية وعملوا طولت وشغل بقى التنظيمات جابت لهم محاميين ويدققوا في اللي انت مش عارف ايه، ما خدوش اعدام حتى، خدوا مؤبد يعني للاسف الشديد.

لقيت بنت 17-18 سنه كده مستنيه في الطرقه بتاعت وحده المباحث. عايزه ايه يا ماما؟ في ايه؟ انا عايزه اكلم حضرتك. قعدت على مكتبي وهي قدامي، احكي لي في ايه. مطلعه من شنطتها شهاده وفاه وقالت باباها مات واتدفن امبارح، ودي شهاده الوفاه بتاعته امبارح بالليل. انا صحيت من النوم على ضحك ماما، قمت استغربت يعني ده بابا دمه لسه ما بردش، وايه الضحك الهستيري. طلعت من اوضتي وجيت جنب اوضتها ولقيتها بتضحك بتكلم واحد اسمه وائل. نعمل محضر بكده؟ قالت اه. عملنا المحضر وسالناها ماما فين؟ ماما في الشقه. خدتها ووصلنا البيت، خبطنا، ماما هي اللي فتحت، صحيه لسه من النوم ماسكه تليفونها، هاتي تليفوني. خدت التليفون لقيت صدر وارد بينها وبين المدعو وائل، شات على الفيسبوك وعلى الواتساب، متفقين ان هما يخلصوا من الزوج.

0: تقر في مصر. طبعا الكلام ده صدمة لوائل ونسرين، وطبعا وائل آكل شارب نايم على قفل متغرب الغلبان. اتفقوا مع بعض يخلصوا من عاطف، بس بطريقة ما تكونش باينة. اشترى من صيدلية 12 قرص فياجرا، وكان الموضوع ده قبل رمضان بيومين، واتفق مع نسرين مع أول يوم في رمضان تطحن كل مرة 4 قرص وتدوبهم في العصير. عاطف شرب العصير، أول يوم حس بمضاعفات، تاني يوم المضاعفات زادت، تالت يوم عاطف سكتة قلبية، هبوط حاد في الدورة الدموية، مات. الطبيعي علشان أطلع تصريح الدفن بيكشف عليه مفتش الصحة، مفتش الصحة قال هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة. فعلا الوفاة شكلها طبيعي. نسرين أكدت الكلام واعترفت، وائل فين؟ قالت ما أعرفش، اتصلي بيه وقولي له تعالى. وكاد كان وصلت بيه، كنا احنا في استقباله. وائل وجهناه اعترف وتم استخراج الجثة، والنتيجة ان فعلا سبب الوفاة تناول كمية مفرطة من منشط جنسي.
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: ليش؟ من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات. خلاص خليها علينا.
1: الله لا حملني
2: ولا حملني
1: وحملوني قرابر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
3: أنا عم بحلم ليل النهار
0: وأكلة على السفرة.
1: الرز مليان تلهوري وصانونا في بحوتة صيد تقول شوفوني.
0: وصفة يمكن تفيدك ومثل قديم يمكن أنت تعرفه ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا. معي أنا دينا المدني كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.
4: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
5: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
6: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
7: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلم يمر فرقادي تزورين، والأغرب كيف أحلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الأمانة واحفظيها زين، ترى حفظ الأمانة دين مجبورة تردينه، أجل ما فيها حتى تقال لك حفظ الأمانة دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينه، بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين، إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين. إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين. من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين، تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وأشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مهو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا مهو بمنزينة تزينها الصور، ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على دول المثل ماني حلو لكن ماني شين، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاش سنين وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي بس أجي وأظفر بشي تستحقين تدينت تسلفت سرقت مو مهم منين كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانين جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين مثل ما قالوا المكتوب واضح من عناوينه لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين كفايه كل حلم يمر فرقادي تزورينه كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حين ونمت امس ورجع نفس المنام

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة إن المشاكل ما بتختفيش. الخناقات هتحصل، والضغوطات اللي من كل حتة هتحصل، والأيام الصعبة هتيجي. الفكرة في الشخص اللي لما الدنيا تيجي عليك تلاقيه واقف جنبك مش واقف ضدك، عشان في الآخر أي علاقة فيها مشاكل كده كده فيها مشاكل. مفيش علاقة في الدنيا دي مفيهاش مشاكل ومفيهاش خناقات ومفيهاش اختلافات، بس مش أي حد يستاهل إنك تعدي المشاكل دي معاك.

0: رئيس الوزراء يؤكد أن استهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية يكشف إفلاس ميليشيا الحوثي وعجزها عن مواجهة الصمود اليمنيين. وزيرة الخارجية تؤكد أن هدف فجر اليمن إنهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني. تحالف دعم الشرعية في اليمن يدمر 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها ميليشيات الحوثي لتهديد الأمن الإقليمي. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني أن استهداف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية يعكس حالة الإفلاس التي تعيشها ميليشيا الحوثية الإرهابية وعجزها عن مواجهة صمود الشعب اليمني وبسالة القوات المسلحة التي تخوض معركة استعادة الدولة ومؤسساتها بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وقال رئيس الوزراء في تدوينة له على منصة إكس أن هذه الجرائم تكشف مجددا حقيقة ميليشيا الحوثي بوصفها جماعة لا تتردد في استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مشيرا إلى استهداف مطار الملك خالد في الرياض مؤخرا في محاولة لخلط الأوراق وصرف الأنظار عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين منذ سنوات. وحيى الزنداني انتصارات وتضحيات أبطال القوات المسلحة وأبناء الشعب اليمني، مؤكدا أن ممارسات ميليشيا الحوثي لن تكسر إرادة اليمنيين أو توقف مسيرة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلابه وبسط سلطة الحكومة على كامل التراب الوطني، مشددا على أن اليمنيين وبإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ماضون بعزم أكبر نحو تحقيق تطلعاتهم وبناء وطن ينعم بالأمن والاستقرار. أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أن الحكومة دخلت مرحلة استعادة الدولة بعد استنفاذ فرص التهدئة، مشددة على أن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن تفضي إلى إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسات وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وقالت الوزيرة في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن هذه أو هدف المرحلة الراهنة بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وصون وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وقراره وسلامة أراضيه. وأضافت أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعلن قرار استعادة الدولة انطلاقا من المسؤولية الدستورية ووفق قرارات مجلس الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن الدولة منحت جهود السلام فرصا كاملة لكن ميليشيا الحوثي قابلتها بمزيد من التحشيد والتصعيد والاعتداءات على المدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية. أدانت بلادنا بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين الذين سنتهما ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني على مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وهو ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وحرمة المنشآت المدنية وسلامة الطيران المدني. وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن بلادنا الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييد حقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة لحماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، راجية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار الدعم الإيراني للميليشيات بالسلاح والتقنيات والخبرات العسكرية يمكنها من مواصلة اعتداءاتها ويكرس محاولات تسخير الأراضي اليمنية لخدمة أجندة النظام الإيراني، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير حازمة لوقف هذه الاعتداءات ومساءلة المسؤولين عنها وقطع قنوات الإمداد الإيراني بما يحمي المدنيين ويصون أمن اليمن وجواره وسلامة الملاحة الجوية. أكدت حكومة بلادنا أن أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن، جاء انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وصون السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية. جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المفتوحة المخصصة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، حيث أوضحت الحكومة أن انطلاق العملية يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن غايتها إنهاء دوامة الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. وجددت الحكومة التأكيد على أن هذه العمليات ليست حربا على سكان أي منطقة أو محافظة ولا على مذهب أو فئة اجتماعية، بل تأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها الوطنية، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحرصها على أعلى درجات الانضباط والتقيد بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى. وأوضح السعدي أن القوات المسلحة وبدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تدافع عن البحر الأحمر وباب المندب وتحمي بذلك شريانا حيويا يعتمد عليه الاقتصاد العالمي بأسره، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية وحازمة للحد من شبكات التمويل والتهريب ووقف تدفق الأسلحة والخبرات والمكونات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى الميليشيات الحوثية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لتهديد الأمن الإقليمي. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان: دمرنا 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيات الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي، مضيفا أن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. وفي السياق ذاته تخوض وحدات القوات المسلحة مواجهات مستمرة مع ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على امتداد خطوط القتال في محافظة مأرب ضمن عمليات فجر اليمن. ونفذت وحدات القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية هجومات على مواقع متعددة تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في الجبهات الجنوبية، تمكنت خلالها من دحر الميليشيات من عدة مواقع بعد اختراق تحصيناتها وتفكيك خرائط الألغام التي زرعتها وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تواصل القوات المسلحة استهداف مواقع وقدرات الميليشيات على امتداد خطوط التماس بتزامن مع عمليات رصد واستطلاع مستمرة لتحركاتها وتعزيزاتها. وفي هذا السياق يواصل الطيران الحربي والطيران المسير إلى جانب المدفعية وراجمات الصواريخ استهداف وتدمير مواقع وتحشيدات للميليشيات ومراكز قيادية ومخازن ومرابط أسلحة وسلاح الطيران المسير على امتداد خطوط المواجهات وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. بحث سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل بحميد مع نائب الأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية للشؤون المتعددة الأطراف السفير الدكتور أحمد محمد مستجدات الأوضاع في اليمن وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية. وناقش الجانبان أوجه التعاون القائم بين اليمن وماليزيا في المحافل والمنظمات الدولية وسبل تطوير التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويعزز قيم السلام والتعاون والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. بحث سفير بلادنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية لؤي الإرياني مع عضوة البرلمان الألماني عضوة لجنة الشؤون الخارجية وقيادة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي إيدان أوزغوز مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد الحوثي الأخير وما يمثله من تهديد لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. وخلال اللقاء بحث الجانبان أهمية استمرار الدعم الألماني وتعزيز التعاون البرلماني والسياسي بين البلدين ودعم الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني، كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل والتشاور بين الجانبين بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، وحشد الدعم الدولي لمساندة جهود الحكومة الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والاستقرار. وأشار السفير الإيراني إلى موقف الحكومة وأهداف عملية فجر اليمن الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التهديد الحوثي وفقا للقوانين الوطنية والدولية. دشنت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي بمدينة سيئون تدريب السفيرات ضمن مشروع تعزيز الوعي المجتمعي ومشاركة المرأة في وادي حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ عبد الهادي التميمي. وخلال التدشين أكدت الوكيلة الحضرمي أهمية تدريب وتأهيل النساء وتعزيز قدراتهن، مشيرة إلى أن تمكين المرأة ورفع مستوى وعيها يسهمان في تعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في المجتمع هذا. وأشاد الوكيل التميمي بأهمية البرامج والمشروعات التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتنمية قدرات المرأة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه المبادرات بما يسهم في تمكين المرأة وتعزيز حضورها ومشاركتها في مختلف المجالات. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي وفد فريقي ثانوية سيف بنت يزن الفائزين في البطولة العربية للروبوت بمصر في نسختها 17 الذين أهديا فوزهما إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخبشي. وثمن الوكيل بعلوي هذا الفوز معبرا عن فخره بالفريقين الفائزين الذين عادا إلى الوطن أبطالا، مشيدا بجهود عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت في دعم ورعاية المواهب الناشئة. هذا وقد شارك ثانوية سيف بن ديزن الحكومية بمديرية القطن في وادي حضرموت في البطولة العربية للروبوت بمصر بفريقين، حيث حصد الفريق الأول المركز الثاني في مسابقة جامع الكرات متقدم على مستوى الدول العربية، فيما حصل الفريق الثاني من الثانوية ذاتها على جائزة أفضل استراتيجية جامع الكرات متقدم على مستوى الدول العربية. رياضيا مشاهدينا، خسر شعب حضرموت أمام الصليبخات الكويتية بفارق نقطة واحدة بنتيجة 76 نقطة مقابل 77 نقطة في افتتاح مواجهته بالبطولة العربية 38 لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت. وقدم لاعبو شعب حضرموت أداء رفيع المستوى عكس الروح القتالية لممثل الوطن، حيث كانوا الأقرب لإغلاق اللقاء لصالحهم لولا نقص الحظ في الثواني الحاسمة من الربع الرابع الأخير، حيث حسم اللقاء لصالح الفريق الكويتي. هذا وقد عكس المستوى الكبير الذي قدمه شعب حضرموت في أولى مبارياته بالبطولة عزيمة الفريق لتشريف السلة اليمنية مع التركيز الكامل على التعويض في المباريات القادمة للتأهل. ختام النشرة، عليكم تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. رئيس الوزراء يؤكد أن استهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية يكشف إفلاس ميليشيا الحوثي وعجزها عن مواجهة صمود اليمنيين. وزيرة الخارجية تؤكد أن هدف فجر اليمن إنهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني. تحالف دعم الشرعية في اليمن يدمر 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيات الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: أحد رجال الأعمال تقدم لنا في إدارة الأموال العامة وبقول أنا كان معايا مبلغ من المال وعايز أتبرع بأحد الجمعيات، وأنا معرفش جمعية بعينها، فدخلت على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وبعمل بحث عن جمعية، وعجبني بروفايل جمعية، الجمعية في رقم تليفون، تواصلت معاهم وقلت لهم أنا عايز أجي أزوركم ومعايا شيك بمبلغ كبير من المال.

0: وأعزف بره. ردت عليا واحدة اسمها الأستاذة نادية وقالت أنا مديرة الجمعية، طلبت مني عنواني تبعت مندوب تاخد الفلوس. قال لا أنا عايز أجي الجمعية بنفسي وأزوركو. قالت والله إحنا عندنا صيانة في المؤسسة. الراجل قال الصراحة أنا حسيت إن الموضوع مش مظبوط، والأصدقاء قالوا توجه للأموال العامة وبلغهم بالموضوع ده. وحضر لي قلت له اديني كده لينك الصفحة، هي صفحة معمولة كويس جدا، مكتوب رقم إشهار للجمعية وزارة التضامن الاجتماعي، ومكتوب رقم تليفون وحساب بنك شخصي. أول حاجة عملتها تواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعي وديتهم الرقم يكشفوا عليه، قالوا والله إن الرقم ده خاص بجمعية.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: الإعدام لما اقترفته سارة خليفة.
2: أدلة صابغة ودامغة.
1: 27 متهم بخلاف سارة خليفة.
2: مافيا.
1: بتكلم في 38 مليار حصيلة المواد التخليقية على مدار سنة. سارة خليفة ما عندهاش القضية دي بس. عندها القضية بتاعت المخدرات، عندها قضية هتك العرض، عندها قضية غسل الأموال وبعض الاتهامات الأخرى.
2: في إعدام.
1: بتكلم على 1.384 مليار مليون جنيه مضبوطات فقط مع هذه الشبكة. إحنا تعبنا.
2: عايزين نتكلم عن مستجدات سارة خليفة وقضية المخدرات الكبرى.
1: والله أنا عايز أقولك في قضية سارة خليفة إحنا خدنا وقت طويل جدا نتكلم فيها، ودفاعها هو دفاعها ومحاميها وفريق الدفاع من حقهم يقولوا كيفما يقولوا، ولكن يقولوا ليقولوا قدام المحكمة. إحنا شفنا دفوع في هذه القضية لإطالة أمد الدعوة لغاية ما جه حكم المحكمة الدستورية اللي كان بمثابة طوق نجاة ليهم، فتعلقوا بهذا الطوق في محاولة لتبرئة سارة خليفة. ولكن النيابة العامة ووزارة الداخلية جهات إنفاذ القانون، القضية دي بدأت بواحد مسجون عندنا، تليفون دخل، استجواب تم، اتصالات، دائرة الاتصالات، مين اللي دخل التليفون، التليفون ده كلم مين. فبدأنا نتكلم على 7 تم القبض عليه، 7 جابوا 9، فوصلنا 16، في 16 جابوا 18، فوصلنا ان احنا عندنا
2: 27
1: متهم بخلاف سارة خليفة. سارة خليفة لما القضية دي بدأت المباحث تشتغل فيها كانت خارج البلاد في ذلك التوقيت. انتظرت جهات التحقيق في الإعلان عن باقي المتهمين لما سارة خليفة كانت موجودة جوه البلاد،
2: عشان نمسكها جوه البلد.
1: جات جوه البلد، اتقبض الأجهزة، الشقتين اللي كانوا دايرتين تصنيع في مدينة نصر وفي مدينة السلام، المعدات اللي كانت موجودة، السيارات اللي كانت موجودة، الهواتف المحمولة، المشغولات الذهبية، وحضرتك كلها تتذكر الصور اللي أفرجت عنها وزارة الداخلية بالإعلان عن هذه القضية. وقتها احنا كنا بنتكلم في حصيلة عربيات موجودة أكتر من 30 عربية أو 35 عربية، هواتف محمولة كتير جدا كانت موجودة، مصوغات ذهبية كانت موجودة. أنا بقول لك قيمة المضبوطات، قيمة المضبوطات التي ضبطت في هذا التشكيل كنا بنتكلم على 1.384 مليار مليون جنيه في إعلان رسمي في 3 بيانات من وزارة الداخلية، ثم إعلان رسمي من النيابة العامة عن تفاصيل التحقيقات، ثم إعلان رسمي بأمر الإحالة بأسماء المتهمين اللي موجودين على ذمة هذه القضية. هنتكلم على 27 متهم، مش الناس بيقول لك انتم مهتمين بالقضيه عشان سارة خليفة، لا، القضيه سارة خليفة واحده من ضمن متهمين، ولكن هي تمثل راس الحربه في هذه القضيه. هي العقل المدبر، هي البيج بوس زي ما الناس بتقول، هي اللي كانت بتدير هذه الشبكه، بل ان هي المتهمه الرابعه في هذه القضيه، وهي اللي كانت بتقوم بعمليات الجلب، وده اللي خلى اسمها يرتبط بعدد كبير وعدد كبير من المشاهير. واحدة من ضمن المتهمين، ما فيش طلب، الطلب من فريق دفاعها إلا ما تحقق، طلبت أنها تعرض على الطب الشرعي، طلبت كل الطلبات، المحكمة هي وقرارها بعد أن وصل التقرير الخاص واللي أثبت أن المواد التي ضبطت مع سارة خليفة هي مواد تخضع في دائرة النظائر، فبالتالي هي مواد مخدرة. سارة خليفة و27 آخرين متهمون بتزعم وقيادة تشكيل عصابي قائم على جلب المواد التخليقية اللي هو الحشيش الاصطناعي وتصنيع الحشيش في شقتين، وهؤلاء المتهمين منهم واحد محبوس واخد مؤبد في قضية مخدرات، وفي القضية فيها 6 ستات منهم الرجل اللي محبوس في السجن ده هو وزوجته وبنته وابن، يعني أسرة كاملة موجودة في هذه القصة والتفاصيل. النيابة العامة في الجلسة الماضية طلبت، ودي المفارقة اللي احنا لازم نقف عليها، بتطبيق أقصى عقوبة على سارة خليفة وهي الإعدام، وسمت النيابة العامة الإعدام لما اقترفته سارة خليفة. سارة خليفة ما عندهاش القضية دي بس، عندها القضية بتاعت المخدرات، عندها قضية هتك العرض، عندها قضية غسل الأموال وبعض الاتهامات الأخرى اللي موجودة، اللي النيابة العامة نسخت 3 وقائع لسارة خليفة بخلاف وقعة المخدرات. يعني النهاردة لما يجي محامي سارة خليفة ويطلب من المحكمة إعادة المرافعة ويطلب إيداع تقرير اللجنة الثلاثية، قال لك إنه فتح باب المرافعة عقب انتهاء النيابة العامة من مرافعتها على أساس إن احنا نشوف تقرير اللجنة الثلاثية. قال لك إن التقارير في عناصر فنية تستوجب تمكين الدفاع من التعقيب عليها وإبداء دفوعه بشأنها. هنخش بقى في سجال في قصة إن ده الحكم بتاع الدستورية سمى المواد التخليقية باسمها، ولكن التقرير اللجنة الثلاثية قال النظائر والسلائف اللي موجودة في هذه القصة. سارة خليفة قلنا بتواجه عقوبة التصنيع والإتجار في المواد المخدرة اللي عقوبتها قد تصل إلى السجن المؤبد وفقا للقانون، ولكن إحنا النيابة العامة أضافت لها تهمة الجلب، وفي هذه الواقعة وفقا للقانون إحنا بنتكلم
2: في إعدام.
1: في إعدام. سارة خليفة معها 27 متهم في هذه الواقعة، منهم واحد عراقي، منهم واحد هارب، منهم باقي المتهمين اللي قلت لحضرتك عليهم كلهم صادر ضدهم قرارات بالتحفظ على الأموال، وأيضا بالتحفظ على أرصدتهم البنكية، وكمان هم محالين لمحكمة الجنايات بتهمة تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم بغرض تصنيع المواد المخدرة المخلقة بقصد الإتجار فيها عن طريق استيراد مجموعة من المواد المستخدمة في عمليات التصنيع من خارج البلاد، ووزعوا الأدوار فيما بينهم على مراحل، في منهم اطلع بنصيب كبير من عمليات الجلب، وفي منهم قام بعمليات التصنيع، ومنهم الباقون قاموا بعمليات الترويج. احنا بنتكلم على كمية المضبوطات اللي ضبطت معاهم في حدود 750 كيلو جرام من المواد التخليقية. بنتكلم على حصيلة اعلنت عنها وزارة الداخلية وقت الاعلان القبض عن سارة خليفة، بنتكلم على 1,384 مليون جنيه مضبوطات فقط مع هذه الشبكة وهذه العصابة. كنت مع حضرتك قبل كده وقلنا أن هذه القضية تعد هي الأكبر في 2025، ولكن احنا لو احنا جينا نتكلم على المخدرات التخليقية وما أعلنت عنه وزارة الداخلية من إحصاءات، احنا بنتكلم في 38 مليار حصيلة المواد التخليقية على مدار سنة في وزارة الداخلية، ولكن سارة خليفة في هذا التنظيم إن هي يبقى في واحد يطلقت من الشبكة دي محبوس، يتم إدخال تليفون لي، يتم إدخال تليفون لي جوه السجن اللي هو محبوس لي، وترصد له مكالمات بيكلم أفراد الشبكة اللي موجودين النهاردة في الحبس، يبقى إذن هذا التنظيم مشترك فيما بينه في عمليات الاتفاق والمساعدة. ده احنا بنكلم بعض، احنا جوه السجن بناخد تكليفات، احنا من جوه السجن وبنبدأ في عمليات الترويج. طيب، من ضمن المضبوطات التي ضبطت مع سارة خليفة، وهذه من ضمن المفاجآت أيضا، كشكول أو أجندة أو كراس أيا كان المسمى، فيها أرقام تليفونات المتهمين، المبالغ المالية اللي حصل عليها المتهمين. طيب، المفاجأة أن الخط الذي دون به هذه الأسماء والأرقام هو خط سارة خليفة وفقا للتقرير اللي سلم للمحكمة.
2: أدلة صابغة ودامغة
1: قدام المحكمة. النيابة العامة انتهت من التحقيقات مع هذا التنظيم وأحالته إلى جهات التحقيق. خدنا 18 جلسة يا أستاذ وليد قدام محكمة الجنايات، لدرجة أن النهاردة في بعض المتهمين جوه القفص بيقولوا للقاضي من فضلك احكم علينا، إحنا تعبنا. ناس عايزة ترتاح، لكن المحكمة لو قعد 34 جلسة المحكمة تحقق الدنين، تقيم الحجة حتى تخلو إلى نفسها لإصدار حكم في هذه الواقع، والحكم مش هيكون نهاية المطاف أيا كان الحكم، ليه درجة تاني من التقاضي قدام محكمة الجنايات المستأنفة، وبرضو لو محكمة الجنايات المستأنفة أيدت هذا الحكم أو خففته ليه درجة تاني من التقاضي قدام محكمة النقض. عندما تصدر محكمة النقض حكم ضد سارة خليفة وأعوانها
2: أصبح
1: نهائي
2: وبات، قدام
1: حكم نهائي بات واجب النفاذ على سارة خليفة، ولكن يبقى اتهامات أخرى. قضية هتك العرض اللي منظور، وهتك العرض أيضا جاء من فيديو موجود على الهواتف الخاصة بسارة خليفة، واعترفت قدام جهات التحقيق أثناء مرحلة التحقيق أن الصوت اللي ظاهر في الفيديو صوتها، وأن الشخص ده تعرفه كان شغال عنها، وأن هي عملت هذا الفيديو على أساس تستخدمه وقت الحاجة تجاه هذا المتهم.
2: أي حد مهما كان شايف نفسه بيتمتع بحصانة بسلطة بشكل بجاه، في الآخر القانون بينفذ على الجميع، في الآخر الدولة والقضاء بيدي كل متهم حقه الكافي والوافي أنه يدافع عن نفسه، عشان في الآخر في أدلة هتؤكد ارتكاب جريمة وهيتم تطبيق القانون.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إذا كانت الدنيا تتزين للإنسان والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ثم أيضا هذه العوائق في طريق المسلم إلى الله تعالى، فكيف يسلم الإنسان؟ بعض العوائق التي تحول بين المسلم وبين الخيرات والأعمال الصالحات، كما جاء: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. فأنت الآن عندك ما يغنيك وما يكفيك في أمر دنياك، لكن لا تدري، لعله تأتي عليك أيام تحتاج فيها إلى لقمة العيش، تتراكم عليك ديون، فتضطر إلى أن تبذل وقتا طويلا في العمل حتى تأتي بالمال الذي يسد دينك أو حاجتك. قال: فقرا منسيا. منسيا يعني ينسيك العمل الصالح، ينسيك الخير والمبادرة إليه في هذه الدنيا، فيكون هم الإنسان فقط أن يجمع لقمة عيشه، كيف يعيش، كيف يوفر ضروريات حياته. فلا شك أن هذا من العوائق. أذكر مرة واحد قال لي: يا شيخ، أنا أريد أن أحفظ القرآن. قلت له: طيب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني لو تجعل في اليوم ساعة، نصف ساعة للقرآن، إن شاء الله ستحفظ شيئا فشيئا. قال لي: لكن يا شيخ، أنا يعني طيلة وقتي في اليوم في العمل والراحة لأجل العمل، يقول: أقوم قبل الفجر، ويأتي باص الشركة، ونذهب إلى مكان بعيد، البناء والعمل، يعني ما في فرصة للراحة أو القراءة، فنعمل في البناء عمل شاق، ثم أرجع آخر. يعني
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: نهار يعني بعد العصر، وأصل إلى السكن عند المغرب، يعني آكل شيئا يسيرا وأستريح وأنام، وهكذا هكذا حياتي. فسبحان الله، يعني فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعندك يعني صحة وعندك فراغ وعندك يعني ما يغنيك، فاستغل هذه الأوقات. قال: أو غنى مطغية، العكس، أو غنى مطغية، يفتن الإنسان بالمال وكثرة المال والتمتع بلذات الدنيا وشهواتها، وربما حتى بمباحاتها، فيشغله ذلك عن الإكثار من الأعمال الصالحة وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والإقبال على الخير. أو غنى مطغية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، وكان يسأل الله تعالى القصد في الفقر والغنى. قال: أو مرضا مفسدا، أو مرضا مفسدا يفسد عليك صحتك، والمريض قد لا ينشرح صدره لكثير من أعمال الخير بسبب الآلام في جسده، فما يستطيع مثلا أن يصوم، ما يستطيع أن يقوم الليل، ما يستطيع أن يتلو القرآن تلاوة يعني مستمرة، فقد يكون المرض عائقا عن أعمال الخير. فلذلك على المسلم أن يغتنم العافية والصحة. أذكر مرة يعني دخلت على مريض وجرت له عملية في ظهره، كسر في ظهره بسبب حادث، قال له الأطباء: لابد أن تستلقي على ظهرك 6 أشهر لا تتحرك ولا تقوم من على الفراش، 6 أشهر. يقول: والله يا شيخ، الآن عرفت قيمة السجود لله، أتمنى الآن سجدة واحدة لله. أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الآن أنت تتمتع في شبابك، ما تدري إذا وصل الإنسان إلى الكبار والهرم ممكن أن يفقد عقله، يكون كالطفل الصغير. مفندا يعني الفند هو الكلام المنحرف أو الخرف، فلا يعمل شيئا، وإن كان الله تعالى رحيم بعباده فيكتب له الأجر كما كان صحيحا مقيما. لكن لا شك أن المسلم إذا متعه الله تعالى بعافيته وبجوارحه إلى أن يموت وهو يذكر الله وهو يصلي لله وهو يقرأ القرآن، فهذا أعظم خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. فتسأل الله تعالى أن يمتعك بجوارحك إلى أن تموت. قال: أو هرما مفندا. قال: أو موتا مجهزا. موتا يعني مجهزا، يعني يأتيك بسرعة فيقطع عمرك ويقطع آمالك. قال: أو موتا مجهزا، إذا جاء الموت يتمنى الإنسان أن يرجع حتى يعمل الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال: أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر. فالدجال فتنة عظيمة، من أكبر فتن الدنيا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة الدجال دبور كل صلاة: اللهم أني أعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال: أو الدجال فشر غائب ينتظر. فكم من الناس من يتبعونه ويكفرون بالله تعالى. قال: أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، لا تأتيكم إلا بغتة. والساعة أدهى وأمر هي أعظم البلايا وأشد مرارة من عذاب الدنيا وما يكون في الدنيا. فإذا جاءت الساعة انتهى وقت العمل، اليوم عمل ولا حساب، لكن غدا حساب ولا عمل. فإذا يعني هذه معاني وعوائق ينبغي على المسلم أن يتذكرها في حياته، لا يعيش حياة الغافل الساهي اللاهي الذي يظن أن الأيام ستجري له كما يريد، وأنه بإمكانه أن يعمل الأعمال الصالحة في أي وقت شاء من حياته. لا تسوف، لا تدري ما الذي يكون في المستقبل، كن ابن وقتك. ما تدري اليوم أنت في صحة غدا تكون مريضا، اليوم أنت في غنى غدا تكون فقيرا، اليوم أنت في عافية تكون في المستقبل مبتلا أو تعتريك الفتن أو الأشغال أو العوائق. فعليك إذن أن تستغل ليلك ونهارك فيما يقربك إلى الله. والسعيد الموفق في هذه الدنيا من قطع كل مرحلة من مراحلها، وكل زمان بل كل ثانية من ثوانيها فيما يقربه إلى الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، تكون متيقظا لآخرتك. فهذه الدنيا متاع الغرور، يعني إذا كانت

من إذاعة عدن الغد نحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية دائما من الشأن المحلي، أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية كسرت هجوما شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوبي محافظة تعز. هذا وأعلن المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية أن القوات كسرت هجوما شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها شمال مطار ذباب، وكبدت العناصر الحوثية المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. إلى ذلك دخلت العملية العسكرية اليمنية فجر اليمن يومها الخامس أمس الجمعة مع إعلان القوات الحكومية استكمال السيطرة على مضيق باب المندب وجزيرة بيون الاستراتيجية. في الشأن العربي والدولي، تبادلت إثيوبيا وإريتريا أمس الاتهامات بشن حرب عدوانية في وقت يهدد النزاع المتصاعد بين الجيش الإثيوبي ومتمردي تيغراي بالتحول إلى حرب أقليمية. صرح زعيم تايوان اليوم السبت بأن بلاده تهدف إلى منع نشوب حرب من خلال زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل استخدام الصين الضغط العسكري لتأكيد مطالباتها بالسيادة على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي. الاقتصاد، تتجه أنظار قطاع الطاقة العالمي إلى الرياض اعتبارا من يوم الأحد مع انطلاق أسبوع من الاجتماعات الوزارية والفعاليات الدولية التي تجمع كبار المسؤولين الحكوميين. تواجه صناعة السلع الفاخرة العالمية ضغوطا متزايدة مع تجديد الصين إجراءاتها الضريبية على الأثرياء بالتزامن مع ظهور مؤشرات على ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، ما يهدد بتعميق أزمة قطاع تبلغ قيمتها نحو 350 مليار دولار. في الرياضة، انطلقت عصر الجمعة أولى مباريات دور الثمانية الربع النهائي في دوري مديرية الحصين الثاني والذي يقام بدعم ورعاية الشيخ محمد عبد الكريم الفروي. وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر نفسه في قلوب جماهير الفريق بعد لفتة مميزة أقدم عليها عقب مباراة الدرعية في دوري روشن السعودي. الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

0: الدنيا تتزين للإنسان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ثم أيضا هذه العوائق في طريق المسلم إلى الله تعالى، فكيف يسلم الإنسان؟ هذا ما يكون إلا بتوفيق من الله تعالى. فاستعن بالله وأقدم، أقدم على ما ينفعك، أقدم على ربك، أقدم على الآخرة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم صاحبه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. لأن المداومة على العمل الصالح تدوم بها محبة الله خشيته، وتدوم بها رقة القلب وخشوعه. فكلما حافظ المسلم على الأعمال الصالحة وداوم عليها فلا يزال يزداد إيمانا يوما بعد يوم، ولا ينقص إيمانه إلا بسبب شيء من الغفلة أو الزلة، وكل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. وبالملازمة والمحافظة على الأعمال الصالحة تدوم له التوبة، تدوم له الإنابة إلى الله تعالى، لأن حقيقة هذه الأعمال الصالحة رجوع إلى الله، بخلاف الذي يغفل ولا يداوم على الأعمال الصالحة. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. فهذا في الحقيقة من حزم العبد في عبادة الله تعالى، وهذا من أنفع ما يكون للقلب، أن المسلم لا يتنازل عن الأعمال الصالحة التي أكرمه الله تعالى بها ووفقه إليها. وهذا والله من تمام شكر نعمة الله تعالى على التوفيق للأعمال الصالحة. كيف تذوق لذة قيام الليل أو تلاوة القرآن أو ذكر الله، ثم إذا فاتك وردك من القيام أو الذكر أو تلاوة القرآن تتنازل عنه ولا تبالي وكأنه ما فاتك شيء؟ لو أن الواحد منا فاته حظه من الدنيا في مجال من مجالات الحياة، تجده يتتبع ما فاته ويستدركه، بل يزيد على الشيء الذي فاته. قل: أنا اليوم ما ربحت هذا الربح، فيحاول في الأيام القادمة والمواسم التي ستأتي أن يزيد في ربحه، هذا التاجر مثلا. وهكذا تجد الناس في حياتهم إذا فاته محبوبه في الدنيا، تأمل كيف يحزن عليه وينكسر قلبه، ويحاول أن يستدرك ما فاته. كيف لا يكون هذا حالنا مع الله تعالى إذا فاتنا شيء من الصلة بالله، من الصلاة، من ذكر الله؟ ولهذا تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني في وقت الضحى، لأن بعد صلاة الفجر هذا وقت منهي عنه، فالمقصود قرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني إذا كان صلاة تكون هذه الصلاة في وقت الضحى، وإذا كان تلاوة للقرآن يقرأه من بعد صلاة الفجر إلى الظهر. قال: كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قمت هذه الليلة وما فاتك شيء من قيام الليل. فهذا من تمام رحمة الله. ولذلك عمر رضي الله عنه فاته حزبه من الليل وهو راوي الحديث، فصلاه في وقت الضحى، ثم قرأ قول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره على عباده. صحيح هناك مواسم تعظم فيها الخيرات والبركات، مثل قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، مثل صيام شهر الله المحرم، وهكذا مواسم كثيرة. لكن الذي يفوته موسم من مواسم الخير حتى لو كان مستحبا يستحب لك أن تقضيه، مثل قيام الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره ما يقول أنا معذور وهذا أمر مستحب ويتركه، لا، بل يصليه. قالت: صلى من النهار 12 ركعة، لأن صلاة الوتر فاتت، فيقضيها وقت الضحى لكن يقضيها شفعا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يصلي 11 ركعة، فإذا فاتته هذه الركعات 11 ركعة يصليها في النهار 12 ركعة حتى لا يفوته ورده من الليل. لماذا؟ لأن الإخوة هذه الصلاة مناجاة لله، قلبك يكون على صلة بالله وقريبا من الله، فالقلب حياته وغذاؤه بهذه الصلاة وبهذه العبادات. فإذا فات الإنسان شيء من ورده في عبادة الله، وهذا لا يخلو منه إنسان، الإنسان ضعيف، ينام، تأخذ نومه، يمرض، ينشغل، لكن الله تعالى وسع لنا في الأوقات، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا انقضى الليل وفاتك وردك من قيام الليل يخلفه النهار، ولك أن تقضي ما فاتك في النهار، وإذا فاتك وردك من النهار تقضيه من الليل. فهكذا تتكرر مناجاة القلب لربه في سائر الأوقات، ولا تقل هذه المناجاة ولا تنقص بالمحافظة على الأعمال الصالحة، فلا يزال الإنسان في زيادة في الإيمان ما دام حيا. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، بهذا، بالمحافظة والمداومة. وهذا من شأن أصحاب العزائم، أصحاب الحزم والجد في طاعة الله. ولهذا تأمل، ليس هذا في الصلاة فقط، نعم الصلاة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي قيام الليل، بل كان يقضي السنن الرواتب، كما في حديث وفد عبد القيس لما انشغل مع وفد عبد القيس عام الوفود، الناس يأتون المدينة من كل جانب من كل صوب ويتعلمون الدين، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم وفد عبد القيس من صلاة الظهر، بعد ما صلى الظهر انشغل معهم إلى صلاة العصر، فاتته سنة الظهر البعدية 2 ركعة، فبعد صلاة العصر دخل بيت أم سلمة وصلى 2 ركعة، فسئل عنها فذكر أنه فاتته 2 ركعة بعد الظهر فقضاها، حتى لو كان الوقت وقت نهي، يعني قضاها بعد صلاة العصر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح 2 ركعة، فسأله قال: أتصلي الصلاة 2 مرات وكما قال؟ فقال: يا رسول الله فاتتني سنة الفجر. فقال: إذن، يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة، ولو أخرها إلى طلوع الشمس، يعني إلى وقت الضحى، فهذا أيضا طيب، لأنه ما يصليها في وقت منهي عنه. لكن هذا جائز وهذا جائز، ثبت ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا فاتته سنة الفجر يقضيها بعد طلوع الشمس، يعني في وقت الضحى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من قراءة القرآن يقضيه ولا يتنازل عنه، كما في حديث ثقيف لما أتوا المدينة أيضا وفدوا على المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بالوفود بتعليمهم، فكان يأتي وفد ثقيف كل ليلة يعلمهم. ففي ليلة من الليالي تأخر عنهم، هم ينتظرون، وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف وعده. ثم أتاهم فقالوا: يا رسول الله، قد أبطأت علينا الليلة، تأخرت علينا. هم في غاية الشوق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ما الذي شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم هؤلاء القرآن والدين؟ تأمل. قال: إنه طرأ علي حزبي أو جزئي من القرآن، فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. تأمل، ما قال: لا أنا الآن مشغول بتعليم الناس، ورسول الله هذا عمله، هذه وظيفته تبليغ الرسالة. ما قال: أنا مشغول بتبليغ الرسالة فأتنازل عن أعمالي الصالحة، عن وردي من القرآن، وعن شيء من قيام الليل، حتى يعني أتفرغ للدعوة. لا، ما يتنازل عن صلته بربه وعن مناجاته لله بتلاوة كلامه. لماذا؟ لأنه يعلم أن أساس دعوته ووقودها، أن أساس الدعوة وقودها هو صلته بربه جل وعلا. فالقلب ليست له حياة بدون مناجاة الله، بدون ذكر الله، بدون تلاوة القرآن. كيف يتمكن أن يدعو إلى الله، أو أن يخشع في صلاته، أو أن يطمئن قلبه، أو أن يمارس حياته بقلب مطمئن وصدر منشرح، وجه بشوش، إن لم يكن على صلة بربه جل وعلا، لم يكن راضيا بالله؟ كيف يصبر على البلاء الذي يصيبه في الدنيا إن ما كانت بينه وبين الله صلة؟ ولذلك هذه فائدة هذه الأوراد، أن المسلم ما يتنازل عنها ويحافظ على الأعمال الصالحة حتى تدوم له حياة قلبه وتدوم مناجاته لربه جل وعلا، وهذا أنفع ما يكون. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون غاية الحرص على المحافظة على الأعمال الصالحة، وما يتنازلون عن أورادهم في اليوم والليلة، كما عرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كم يعني يفوتنا وردنا من تلاوة القرآن، ويقولك واحد: أنا انشغلت اليوم، طال علي العمل في الدوام، ثم رجعت البيت وانشغلت بأهلي، ومر اليوم وما قرأ شيء من القرآن، كأنه ما حصل شيء. لكن والله لو كان عنده في اليوم الذي بعده امتحانا في الدنيا أو شيء يتعلق بمصالح في الدنيا، يقولك: لا، لابد أسهر، عندي امتحان، عندي شغل. اجعل هكذا وردك من القرآن، صلاتك من الليل، وهكذا باقي الصلوات والأوراد، اجعلها هي الأساس في حياتك، ليست ثانوية. والله إذا كان هناك وقت زائد سأقرأ القرآن، إذا كان هناك وقت سأصلي قيام الليل، إذا كان هناك وقت سأحافظ على السنن. لا، إن تريد أن تكون في زيادة في الإيمان، تشعر بخشوع القلب في صلاتك، استمر على الأعمال الصالحة، لا تتنازل عنها. بذلك يحيى القلب ويزداد إيمانا بعد إيمان، إيمانا على إيمانه يوما بعد يوم. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه، ثبت عن عمر رضي الله عنه وراوي هذا الحديث، تأملوا أنه استأذن عليه رجل بالهاجرة وقت الظهيرة فلم يخرج وتأخر، والرجل ينتظر، ثم خرج إليه عمر فقال: إني نمت عن حزبي من الليل فكنت أقضيه الآن. تأمل، ينقطع عن كل الضيوف ومن يطرق الأبواب وعن المواعيد، يلغيها كلها لأجل المحافظة على الأعمال الصالحة، يحافظ على قراءة القرآن وقيام الليل. نحن الآن بالعكس تماما، نلغي القيام، نلغي تلاوة القرآن. لماذا؟ لأعمال الدنيا، لأن قلوب الصحابة كانت معلقة بالآخرة. لكن للأسف، نسأل الله أن يصلح أحوالنا، يملأ قلوبنا إيمانا وتعلقا بالدار الآخرة. ثم ذكر أيضا، نختم بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. أما هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، ومر معنا في الباب الذي قبله قصة عبد الله بن عمرو في الاقتصاد في العبادة، وكيف أنه كان يقوم الليل كله ويختم القرآن في كل ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تدرج معه في العبادة، قرأ القرآن في الشهر مرة، في 20 يوم، في أسبوع، في الأسبوع مرة، في كل 3 أيام مرة، حتى وقف معه إلى هذا 3 أيام، وكان يوصيه بالملازمة: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذه حسرة والله، هذه غبنة، أن الإنسان فتح الله له في عبادة وفي طاعة وذاق حلاوتها واستمر عليها ثم تركها. هذا ما يكون إما بسبب ذنب أو بسبب عدم معرفة العبد لقدر هذه النعمة. والله إنما يوفق من يعرف قدر النعمة ويشكرها، كما قال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. لماذا الله تعالى هدى هؤلاء الصحابة ومن عليهم من بيننا ونحن السادة والأغنياء؟ هكذا يقول الكفار. قال الله تعالى ماذا؟ ما سر التوفيق؟ قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بالشاكرين. إذا عرفت قدر نعمة قيام الليل وشكرت هذه النعمة بالمداومة يوفقك الله تعالى. لكن الذي يتنازل عنها، لماذا يتنازل عنها؟ لأن ما عرف قدرها. والله لو كنا نوقن بقدرها ما تنازلنا عنها. فلنراجع أنفسنا. نحن للأسف عندنا أن النعم في حياتنا هي نعم الدنيا، ذلك أكثر ما نسأل: اللهم ارزقنا رزقا حلالا، مالا طيب حلالا، وهكذا ارزقني، اشفني، عافني. كل مطالبنا أكثرها في الدنيا. صحيح العبد لا بد له أن يطلب حاجته من الله في أموره في الدنيا، لا غنى لك عن ربك طرفة عين، حتى في سؤال الملح، حتى في انقطاع شسع النعل، سير النعل، ما لك غنى عن الله طرفة عين. لكن للأسف ما ينبغي أن تكون مسائلنا وطلباتنا من الله فقط في أمور دنيانا، في أمور مطعمنا ومعاشنا وملبسنا ومسكننا، ثم ننسى أمر آخرتنا، ننسى أمر صلاتنا وخشوعنا فيها والقرآن وذكر الله تعالى. فلذلك الإخوة علينا أن نعرف قدر هذه النعمة، أن الله إذا وفقك لعمل صالح فتح عليك في باب من الأبواب في الأعمال الصالحة، من قيام ليل، من ذكر لله، محافظة على الصلاة، على سنن الرواتب، على الصيام، لا تتنازل عن هذه الأوراد وحافظ عليها. حتى الصيام، لو فاتك صيام يوم مستحب يستحب لك أن تقضيه، فاتك صيام شيء من شهر الله المحرم، ونحن في شهر الله المحرم بسبب ظرف، يستحب لك أن تقضيه. هذا يدل على صدق العبد مع ربه وعلى معرفة لقدر هذه النعمة، التي والله لا يوجد نعمة أعظم من هذه النعمة، أن يوفقك الله للأعمال الصالحة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا من المحافظين على الأعمال الصالحة المداومين عليها. وبهذا ختم الإمام النووي هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل. للغد رؤية، ولراديو صوت عادنا الغد.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: تفاصيل القصة دي تبدأ من بلاغ من مركز بني مزار للمديرية تلقاه قطاع الأمن العام بوجود متبعها في عدة منازل. البلاغ كان يتضمن واحد يدعى أبو بكر، أبو بكر دوت لشقيقه اسمه خالد، الاثنين اعتادوا على صلاة الفجر في المسجد. خبط المفروض الصبحية على أساس أنه هو أخوه كالمعتاد بيجي يصلي معاه صلاة الفجر في المسجد، ولكن بعد انتهاء الصلاة بيبص ملقاش أخوه موجود، فرجع مرة أخرى إلى البيت. ابتدى يطرق مرة واثنين وثلاثة ولكن مفيش أي استجابة لهذا الطرق. كان معاه مفتاح احتياطي هو موجود في جيبه، فتح بالمفتاح الاحتياطي دخل جوه، فوجئ والدته مدبوحة وبعد الدبح كمان، يعني للأسف في تمثيل بالجثة عبارة عن انشق يعني البطن واختفاء الأعضاء. طبعا هو هنا يعني ذهل من هذا المنظر، دخل على المكان اللي أخوه بينام فيه، لقى أن نفس الكلام اللي هو شاهد فيه والدته أخوه خالد بنفس الطريقة، وجود حمام جنب كل جثة من هذه الجثث. ابتدى الصراخ وابتدى العويل، يعني الأسرة اللي جنب منه في البيت الملاصق، فكان هناك ثلاث فتيات موجودين في منزل مجاور، دول كانوا نايمين في أحد الغرف في الطابق العالي. نزلوا تحت عشان يعني يشوفوا أبوهم ويشوفوا أمهم ويقولوا لهم إيه القصة في البيت المجاور لينا وإيه الصوت ده، ولكن لما نزلوا للأسف شاهدوا نفس الموقف اللي في البيت الأول، أب والأم مقتولين بنفس الطريقة وبرضه كمان اتنين إخواتهم. أحد الأطفال كان اليوم ده بيت عند سته، فطبعا جه الصبحية على أساس إن هو يتجه إلى البيت ياخد شنطته وياخد حاجاته وبعد كده يتجه إلى المدرسة. شاهد بقى المنظر وشاهد يعني المئات من أهالي القرية متجمعين، فراح هناك على البيت وفتح، ولكن الصدمة التالتة لقى أبوه ووالدته وكمان اتنين إخواته بنفس الطريقة، فكده أصبحت الجثث 10 جثث. اتجه بقى فريق البحث لفحص كل حاجة حوالين هذه الجريمة، تنامى ليهم أن هناك يعني شخص، هذا الشخص دايما للأسف كان يطلق عليه البصاص، وعملوا جلسة والولد دوت نبهوا على أهله أن هذه الطريقة والأسلوب ده لا يصح. يبقى دارت هذه القصة أساسا حوالين الولد ده. لما ابتدت تركز على هذا الشاب يعني ابتدينا بقى يعني فريق البحث جابه وقبض عليه وابتدى يستجوبه. الولد هنا اعترف بكل الجريمة اللي هو عملها، ويمكن قصة الحمام دي هي اللي عملت مشكلة كان الهدف منه لدى هذا الشاب ان هو يصرف الهدف الأساسي عن القضية نفسها.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعين.
3: مهران أبيض البشرة ومربي لحية طويلة ومحنيها وعينيه عينين الصقر. بداية الحكاية، لم يكن ينقص منى سوى صوت طفل بين أرجاء شقتها الأنيقة في الحي الراقي. منى متجوزة بقالها 5 سنين من حسام، ولكن بنا ما أكرمهاش بالإنجاب. هي وجوزها لفوا على أكبر مستشفيات، وكانت النتيجة إنهم ما عندهمش مشكلة مرضية، بس نصحتنا نتحلى بالصبر. منى الصبر عندها نفد، كانت قاعدة مع جارتها بتشتكي لها على الحال اللي هي فيه. صاحبتها أو جارتها نصحتها إن فيه الشيخ مهران، وقالت عليه إن هو شيخ مبروك بيفك المربوط ويفتح الأرحام المغلقة. وبالفعل راحت لمهران وهو قاعد بشقة في أطراف القاهرة، وحال وصولها البخور الخانق طالع من الشقة، قابلت مهران وقعدت قدامه. مهران أبيض البشرة ومربي لحية طويلة ومحنيها وعينيه عينين الصقر، وقال لها: يا بنتي انت معمول لك سحر سفلي شديد بالتعطيل والعقم، واللي عملت لك السحر ده واحدة ست قريبة منك قوي. مطلوب منك مبلغ من المال هيشتري بيها بخور معين بيجي من بره مصر. بالفعل دفعت الفلوس، ومهران بدل مكان ألافات بقت عشرات الآلاف. مهران اتحول إلى المبتز. حالتك عنيدة ومستعصية ومحتاجة شغل نوع معين، وطلب منها تجيله بالليل، وانت لو رجعت في كلامك السحر هيتقلب عليكي، وانا هقول لجوزك انك كنت بتجيلي هنا علشان تعملي له عمل. طلعت من عنده والدنيا سودة. وصلت البيت وتقابلت مع جوزها، كانت مترددة تقول له، حكيت له وراح واخدها وجم عليا يبلغوني. جمعنا معلومات كويسة عليه، لقيناه ان هو مسجل شك خطر نصب، سبق ضبطه والحكم عليه في العديد من القضايا المواصلة. وخلينا منى تتصل بمهران وتقول له انا جاهزة في الميعاد اللي انت محدده ومعايا شنطة الفلوس. طبعا مهران حس ان هو انتصر وقال لك انا في انتظار. رنت منى علينا، كنا احنا داخلين بيت مهران وكان ماسك شنطة الفلوس وبعد فيها، ولقينا كاميرا محطوطة بطريقة خفية كان مهران بيصور بيها ضحايا من النساء بيقوم بابتزاز.
0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن، خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دائما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: جيجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

بعد صبرك بشي.

0: قبل الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: لا شيء تضحي بالله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

من إذاعة عدن الغد نحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية دائما من الشأن المحلي، أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز أن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية كسرت هجوما شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوبي محافظة تعز. هذا وأعلن المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية أن القوات كسرت هجوما شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقعها شمال مطار ذباب، وكبدت العناصر الحوثية المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. إلى ذلك دخلت العملية العسكرية اليمنية فجر اليمن يومها الخامس أمس الجمعة مع إعلان القوات الحكومية استكمال السيطرة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون الاستراتيجية. في الشأن العربي والدولي، تبادلت إثيوبيا وإريتريا أمس الاتهامات بشن حرب عدوانية في وقت يهدد النزاع المتصاعد بين الجيش الإثيوبي ومتمردي تيغراي بالتحول إلى حرب أقليمية. صرح زعيم تايوان اليوم السبت بأن بلاده تهدف إلى منع نشوب حرب من خلال زيادة إنفاقها الدفاعي في ظل استخدام الصين الضغط العسكري لتأكيد مطالباتها بالسيادة على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي. الاقتصاد، تتجه أنظار قطاع الطاقة العالمي إلى الرياض اعتبارا من يوم الأحد مع انطلاق أسبوع من الاجتماعات الوزارية والفعاليات الدولية التي تجمع كبار المسؤولين الحكوميين. تواجه صناعة السلع الفاخرة العالمية ضغوطا متزايدة مع تجديد الصين إجراءاتها الضريبية على الأثرياء بالتزامن مع ظهور مؤشرات على ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، ما يهدد بتعميق أزمة قطاع تبلغ قيمتها نحو 350 مليار دولار. في الرياضة، انطلقت عصر الجمعة أولى مباريات دور الثمانية الربع النهائي في دوري مديرية الحصين الثاني والذي يقام بدعم ورعاية الشيخ محمد عبد الكريم الفروي. وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر نفسه في قلوب جماهير الفريق بعد لفتة مميزة أقدم عليها عقب مباراة الدرعية في دوري روشن السعودي. الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل أجمل الحكايات ذكر الله تبارك وتعالى في قوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية يا شيخ مشاري آية السيادة الفخمة،
0: يا سلام،
1: هذه آية العزة القعساء، أن يذكر الله سبحانه، أن يذكر ربنا سبحانه الغني عن عباده العظيم، هذا هؤلاء العباد الفقراء، فاذكروني أذكركم.
0: يا سلام
1: يا شيخ مشاري، يقول بعض العلماء: لو قال لك اذكرني 1000 مرة لآمر بعض ملائكتي أن تذكرك عندي بخير مرة،
0: يا سلام،
1: لكانت منحة عظيمة.
0: يا سلام.
1: وصدق هذا الملك الأعظم وتذكر عنده بخير، لو قيل لك لو ذكرته 1000 مرة ليذكرك بعض المقربين عنده ذكرا بخير مرة لكانت منحة عظيمة. فكيف هو سبحانه لا يجعل بينك وبينه واسطة ويقول لك هو سبحانه اذكرني مرة ذكرا زائلا يعرض ويزول، أذكرك أنا ذكرا خيرا منه. يعني أين يؤخذ بالناس، يعني أين يفلو الناس عن مثل هذا؟ فاذكروني أذكركم، من يقول؟ الرب سبحانه فاذكروني أذكركم. وأي
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: ذكر، يقول سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، وإذا تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ولهذا نفهم قول ربنا: ولا ذكر الله أكبر. هذه ولا ذكر الله أكبر لها كلام طويل عند علماء التفسير. أحب هذا الكلام كله عندي وجهان، وأحدهما أعجب إلي من الآخر.
3: يا سلام.
2: الوجه الأول: ولا ذكر الله أكبر، أي ولا ذكر الله أكبر من كل شيء. ذكر الله، أن تذكر الله، أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأفضل لك من كل شيء. ولا ذكر الله أكبر. وإذا لم يقل أكبر من ماذا، أكبر أي أكبر من كل شيء. إذا لما جاء الفرزدق في لمية المشورة يقول: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، جاء واحد يستشكل على الفرزدق قوله هذا، يقول له: أعز من ماذا وأطول من ماذا يا فرزدق؟ إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. أعز من ماذا؟ لا بد أن تقول أعز من كذا وأطول من كذا. في ذلك الوقت أذن المؤذن فقال: الله أكبر. المؤذن لا يقول الله أكبر من ماذا. فقال الفرزدق للسائل: يا لوكع، ألا تسمع قول الله، قول المؤذن: الله أكبر، أكبر من ماذا؟ أكبر من كل شيء. فكذلك يريد الفرزدق أطول من كل شيء. فهذا الوجه الأول: لذكر الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأحسن من كل شيء، وأفضل من كل شيء. الثاني هو الوجه الأعجب إلي يا شيخ مشاري: ولذكر الله أكبر، أي ولذكركم الله، ولذكر الله إياكم أكبر، أي أكبر من ذكركم إياه.
3: يا سلام.
2: ولا ذكر الله، أي ولا ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له.
3: يا سلام. كان القرآن يفسر بعضه بعض.
2: وعلى هذا يكون كما يقول أهل العربية: على الوجه الأول يكون المصدر مضافا إلى مفعوله، فذكري أنا الله. ولكن على الوجه الجميل هذا الثاني يكون المصدر مضافا إلى فاعله: ولا ذكر الله سبحانه وتعالى هو يذكرني، أكبر وأفخم وأجزل وأعظم من ذكري أنا له. ولذلك عندما يعني يذكر ربنا سبحانه عباده بأسمائهم، أي فخر هذا، أي عظمة هذه لذلك المذكور. وقد علم الثقلان أن ربنا ذكره كما ذكر في كتابه كثير من خلقه: واذكر عبادنا وذكر عبدنا أيوب ذا العيد إنه أواب. تصور يا شيخ بشاري، أيوب عليه السلام يسمع هذا الكلام.
3: يا سلام.
2: ربنا سبحانه يقول: اذكر عبدنا، وانظر هذه النسبة، اذكر عبدنا أيوب ذا العيد ذا العيد إنه أواب. ويقول عنه: نعم العبد إنه أواب. ويقول عن فلان ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. بهذه المؤكدات التي يفهمها العرب عندما يلقى هذا الكلام إلى أسماعي: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد يذكر ربنا سبحانه غير أنبيائه بأسمائهم. في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. في الصحيحين: إن الله أمرني أن أقرأ. فقال أبي: الله سماني لك، ذكرني باسمي، يعني ربنا رب العزة سبحانه يقول لك يا نبي الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ على أبي بن كعب القرآن، ذكرني باسمي. قال: نعم. فبكى أبي، يبكي طبعا، يبكي. في الصحيحين أيضا أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، هذه خديجة رضي الله عنها تأتي وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب أو إدام، فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرى في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب ما هو هذا القصب الذي نعرفه نحن؟ هذا قصب لؤلؤ وهذا مجوف. تصور يا شيخ مشاري، تخيل أنت الآن خديجة رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث إليك جبريل يقرأ عليك السلام من ربك، الله تعالى يسلم عليك يا خديجة، يسلم عليك بعينك. هذا ذكر الأفخار، فذكروني أذكركم. ولذلك تريد أن يذكرك الله اذكره. هذا أنا قلت لك، هذه العزة القعساء الدانية التناول، يعني قد تريد أن تكون عزيزا لكن أساليب العزة، أسباب العزة تكون شديدة، كما قال المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وفي الغالب هذان هما عمادة السؤدد عند الناس، الجود والشجاعة، لكن الجود يفقر والإقدام يقتل صاحبه، وهذان هما سبب السيادة، ولولا هذان، لولا المشقة فيهما لكان كل الناس سيدا. فهذه سيادة صعبة التناول، هذه سيادة سهلة، تذكره، تجلس تذكره. إذا ذكرته ذكرك، تذكره في نفسك يذكرك في نفسه، يذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير منه. انظر بعد ذلك كيف يقول لك: تقربت إليه شيبًا يتقرب إليك ذراعًا، تقربت إليه ذراعًا يتقرب إليك باعًا، جئته تمشي يأتيك هرولة. يا شيخ بشاري،
3: لذلك ما أقيمت الشعائر إلا لذكر الله سبحانه وتعالى.
2: طبعًا.
3: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، حتى في الآية: ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.
2: طبعًا. وهذه قضية الشعائر، أنت أثرت شيئًا جميلًا، لأن كثير من الناس تظن أن هذا الذكر الذي يذكره الناس في مشاعر الحج مثلاً تراد به أشياء هي في أوهامهم، حتى لا أقول في ظنونهم، بل أقول في أوهامهم، فيما لا أقول فيما يظنون لكن فيما يتوهمون. مثلا عندما يذهبون إلى رمي الجمار فيقول: أنا أرمي الشيطان. يعني أنت تظن أن شرع ذلك الرمي لأجل أن ترمي الشيطان؟ ولو كان ذلك كذلك، أي شيطان هذا الذي الناس ترميه منذ أكثر من 1400 سنة وما زال هو يوسوس للناس أجمعين؟ المراد هو رفع ذكر الله، ذكر الله الذي يقال عند رمي كل حصى: الله أكبر الله أكبر الله. هذا هو المراد،
3: تعظيم،
2: هو رفع الذكر. ولهذا ربنا سبحانه يأمرنا بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يمدح ربنا سبحانه أقواما في جملة ما يصفهم به: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخره. يقول صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. كثرت علي شرائع، وأنا رجل أعرابي وما أستطيع أحفظ وأذكر وواواوا، فمرني بشيء واحد أتشبث به لا أفارقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حديث عظيم جدا جدا جدا في قضية الذكر عليه، وهو ما رواه أحمد بن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، وش هذا الشيء؟ ألا أنبئكم بكذا؟ بلى أنبئنا يا رسول الله بهذا الشيء الذي هو خير من هذا كله. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله.
3: الله أكبر. الله. لذلك يعني أيضا هناك شمولية لهذا المعنى من حيث المناسك، من حيث القرآن، من حيث عموم الذكر، من حيث حتى السنة. ربما يعني لما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هل هنا المعنى السنة؟
2: الذكر هذا كل ما يترتب على التلفظ به أجر ثواب، وهذا شيئان. القرآن التلفظ به فيه الحسنات، وكل حرف كما تعلم فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله بعد ذلك. لا أقول، يقول صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف، هذا معروف. فالتلفظ القرآن هذا ذكر، التلفظ به يؤتي صاحبه الثواب. وعندنا غير القرآن أذكار أخبرنا أن في التلفظ بها ثواب، وهذه الأذكار التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: استغفار، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله الحمد لله، ولا إله إلا الله الله أكبر، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله، كل شيء قدير.
3: هذه الأعمال اليسيرة،
2: وهي التي كما سمعت خير أعمالكم، وأزكاها، أزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم يضربوا رقابكم. ولكن العجيب يا شيخ مشاري، كيف الناس تستقبل هذا القضية الآن؟ هذه الأحاديث كيف يستقبلها الناس؟ بعض الناس إذا سمع مثل هذا الحديث فيمسك عن كل شيء ويجلس يذكر الله، فلا ينفق ذهبا ولا فضة ولا شيء، ولا يعني الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله. من تقدمنا يا شيخ مشاري كانوا يهتبلون بهذه الأحاديث من غير أن يبخسوا حظهم من أبواب الخير الأخرى.
3: الله.
2: فمن كانت له عادة في نفقات، في رعاية أيتام، في إنفاق على حافظة القرآن، في لا يتركها عندما يسمع هذا الحديث ويقول: أحب إلي أن أجلس وأذكر الله بدل أن أنفق الدرهم والدينار. لأنك لا تدري، كما قلنا مرة، لا تدري الحسنة الموجبة.
3: يتسابقون على أبواب الأجر يعني.
2: ما أنت ما تدري ما الذي يقبل منك. نحن نطمع يعني ظننا بربنا وطمعنا في كرمه وجوده أن يقبل منا كلما على ما فيه، على ما فيه. فلذا كان من دعاء الناس: واقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا. ذلك العمل اللي فيه شوي كذا يصلحه ربنا ويقبله بكرمه وجوده.
3: بعض الناس شيخ يقول الأجر على قدر المشقة، والناظر في فضائل هذه الأدعية اليسيرة من الأذكار خصوصا سبحان الله وبحمده مثلا، يجد أن ما فيها مشقة.
2: هذا الذي نقلته أنت عن بعض الناس هو صحيح في مواطنه،
3: نعم،
2: لكن ليس لا يعني هذا أن الأجر لا بد أن يكون فيه مشقة. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وسبحان الله الحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. لكن تدري يا شيخ مشاري، هذا كله مرده إلى التوفيق، مرده إلى يعني أن تظن أنت أن كثيرا من المسلمين يجهلون هذا الذي نتكلم فيه، ويجهلون فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل أن يقول الإنسان مثلا 10 مرات فقط في يومه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. أن يقول كما ذكرنا

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: خلف كل واجهة قديمة حكاية، وخلف كل جدار ذاكرة، أماكن عاشت معنا ونمر من أمامها كل يوم. لكن لكل مكان قصة تستحق أن تروى. في برنامج شواهد نعود إلى أماكن صنعت جزءاً من ذاكرة مدينتنا، نستعيد تفاصيلها ونلتقي بأشخاص عاشوا أحداثها، لنكتشف معاً ما تركه المكان في ذاكرة الناس. نقترب من المكان أكثر ونربط ذاكرة الأمس بتفاصيل اليوم. نرافقكم في رحلة مباشرة ومفتوحة على الهواء طيلة ساعة زمنية إذاعية في برنامج شواهد، ذاكرة مكان وحكاية إنسان.
1: برنامج شواهد مع ديانا سلطان يأتيكم عند تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت عدن من كل سبت على أثير راديو عدن الغد 899-959.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية مستمعين ومتابعين الأعزاء أينما كنتم عم تستمعوا عبر لنا عبر ترددات عادن الغد 959 أو 899، وتحية خاصة لكل متابعينا وأصدقائنا في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة أسبوعية نتجدد في هذا الموعد مستمعينا من برنامج شواهد. في كل أسبوع نصطحبكم في برنامج شواهد إلى مكان من أماكن عدن، نقترب من تاريخه ونتعرف على دوره ونستحضر ما ارتبط به من ذكريات وتجارب إنسانية، مع أن نفتح نوافذ من ذاكرة هذه المدينة نتوقف قليلا عند أماكن شكلت جزءا من ملامحها وتركت أثرا في حياة الناس. فكل مكان مستمعينا له بصمته الخاصة، ولكل شاهد ما في هذه المدينة الجميلة يستحق أن نكشفه وأن نروي حكايته. طبعا أنا ديانا سلطان من إعداد وتقديم هذا البرنامج، وزميلي عاصم حكيم من الإخراج، وأنتم مستمعين جزء من هذه الحكاية وهذه الحلقة، فابقوا معنا لتشاركونا قصصكم وتجاربكم.

مستمعينا، ليست المستشفيات مجرد جدران وأسرة بيضاء، بل أماكن تختلط فيها دموع الألم بدموع الفرح، وتختبر فيها معاني الصبر، وتولد فيها لحظات الأمل والتعافي. في حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا نستوقف عند واحد من أحد أهم الصروح الطبية التي ارتبطت بذاكرة عدن. لن أكشف اسم المكان، لكن سنتعرف عليه سوية نحن وأنتم في هذا التقرير، ثم نعود مع ضيفنا العزيز ومعكم أنتم.

في الجزء الشمالي الغربي من مديرية الشيخ عثمان، وعلى مساحة واسعة تقارب 90,000 متر مربع يقف أحد أبرز المباني الطبية التي ارتبطت بتاريخ مدينة عدن وحياة سكانها. تعود بداية حكايته إلى عام 1977 ميلادياً، حين بدأ إنشاؤه بتمويل من الاتحاد السوفيتي سابقاً ضمن علاقات التعاون والدعم التنموي والطبي التي جمعت بين البلدين آنذاك. وبلغت تكلفة المشروع نحو 400,000 دولار أمريكي. لم يكن إنشاؤه مجرد مشروع صحي، بل حمل أيضاً دلالة على علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وهو ما انعكس في الاسم الذي أطلق عليه. وقد تغير اسمه، ولكن ذاكرة الناس أقوى، فبقي يحمل اسمه الأول. واستمرت أعمال الإنشاء والتجهيزات لسنوات، حتى شهد المكان افتتاحه الرسمي في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ليبدأ بعدها في تقديم خدماته الطبية والتعليمية مستعيناً بكوادر يمنية، إلى جانب بعثات طبية سوفيتية متخصصة عملت فيه خلال سنواته الأولى. وبتصميمه المميز ظل شامخاً حتى اليوم، متحفظاً بجانب من ملامحه الأولى رغم ما طرأ عليه بفعل تجاعيد الزمن. ومع مرور السنين توسعت أدواره الطبية والتعليمية، وأصبح يضم أقساماً وخدمات متعددة من الطوارئ والجراحة والباطنية إلى المختبرات والأشعة وخدمات النساء والولادة والأطفال وحديثي الولادة، كما أصبح مساحة للتدريب والتعليم، فاستقبل طلاب الطب والتمريض والعلوم الصحية إلى جانب الأطباء المتدربين في مختلف التخصصات. وبين مبانيه وممراته تشكلت ذاكرة خاصة لدى أجيال من أبناء عدن، مرضى وجدوا فيه العلاج، وأطباء وممرضون بدأوا منه سنوات عملهم، وطلاب خاضوا فيه أولى تجاربهم العملية. واليوم وبعد عقود من تأسيسه، لا يمثل هذا المكان منشأة صحية فحسب، بل مكان عاشت فيه أجيال من أبناء المدينة تجارب العلاج والعمل والتعلم، وبقي حاضراً في ذاكرتهم شاهداً على مراحل مختلفة من تاريخ عدن. مستشفى الصداقة التعليمية العام شاهد من شواهد المدينة.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام، ونحن قد عرفنا شاهدنا لهذه الحلقة ألا هو مستشفى الصداقة التعليمي، ونود أن نرحب بضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، الدكتور محمد منصور حيدر، استشاري أمراض النساء والتوليد ومدير عام مستشفى الصداقة التعليمي العام بعدن. يا أهلا وسهلا يا دكتور محمد، معنا ومنورنا في هذه الحلقة.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر برنامج شواهد من راديو عدن الغد على هذا اللقاء الطيبة، وتسليط الضوء على مستشفى الصداقة التعليمي العام، هذا المستشفى الكبير اللي يعد من أكبر وأهم المستشفيات في البلد بشكل عام، ويعتبر المستشفى المرجعي الأول في عموم المحافظات جميعا في أمراض النساء والتوليد. هذا المستشفى إضافة إلى مرجعيته في قسم أمراض النساء والتوليد يقدم خدمات طبية وتعليمية متكاملة في مجال الباطنة زي ما أشرتم، في مجال العلاج الطبيعي، في مجال الحميات، في مجال الكوليرا أيضا. مستشفى الصداقة التعليمي يعتبر أهم اللي تقدم هذه الخدمات الطبية والتعليمية المتكاملة رغم كل الظروف اللي يمر بها، رغم كل التحديات، إلا أنه يقدم خدماته بشكل
0: نعم
1: طبيعي
0: فعلا.
1: ومؤشرات عملنا من خلال الولادات الطبيعية، من خلال العمليات القيصرية، من خلال العمليات المتأثرة، من خلال رعاية القدج، من خلال رعاية الأم الحامل، من خلال معالجة الأمراض السرطانية برضو، معالجة حالات الكوليرا ومعالجة الحالات الحمية الكثيرة. مستشفى الصداقة التعليمي رغم كل الظروف زي ما أشرت، إلا أنه سيظل الصرح التعليمي الطبي الشامخ في البلد، ومهما تكالبت الأمور إلا أنه سيظل كما عهده المجتمع بتقديم أفضل خدماته لصالح الأم والطفل وتقديم الخدمات
0: فعلا.
1: مستشفى الصداقة التعليمي العام زي ما أشرتم مكونات الأساسية مبنى الأطفال،
0: أيوة،
1: مبنى النساء والتوليد،
0: نعم،
1: مبنى الصحة الإنجابية والأعداد الخارجية، مبنى الصيدلية والمستودعات الطبية، مبنى الإنعاش والعناية المركزة، مبنى القصير الكلوي، غرف للمغسل لواندري، مبنى الطوارئ التوليدية الجديدة، مبنى الكوليرا، مبنى العلاج الطبيعي. هذه الأقسام كلها مجتمعات تقدم هذه الخدمات، علما بأن إنشاء المستشفى كان فقط كمستشفى أمومة وطفولة، لكن توسعت هذه الخدمات حيث تشمل الخدمات التي ذكرتها.
0: نعم فعلا يا دكتور محمد، يمكن هنا أحد. نعم معك، تسمعنا؟
1: ألو
0: ألو دكتور محمد،
1: ألو
0: ألو، على ما يبدو أن هناك يمكن التغطية عاصمة، سيرى الأحوال وسيعاود الاتصال بدكتور محمد. وطبعا مستمعينا نحن أيضا يعني نرحب باتصالاتكم، إذا كان معكم أي أسئلة أو قصص أو تجارب أو حتى تودوا أنكم تشاركونا في هذه الحلقة، يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا 781-95-21-21 أو عبر الهاتف الأرضي. طبعا إحنا بس مستقبلين الاتصالات عبر الهاتف الأرضي 387-913، يمكنكم إرسال الواتساب من خلال الرقم الأول، أو يمكنكم التعليق في بث مباشر في الفيسبوك. عادة لنا الأستاذ الدكتور محمد. نعم عدت.
1: أيوة نعم.
0: نعم يا دكتور محمد، أحد المتابعين قال لنا إنه هذا المستشفى ولد، يعني هناك العديد من الذين ولدوا في هذا المستشفى وهم الآن كبار في السن، دعنا نعود قليلا ونبحث في ذاكرتك، ما الذي يميز مستشفى الصداقة عن غيره من المستشفيات الموجودة في عدن، وما الظروف التي رافقت إنشاءه؟
1: مستشفى الصداقة زي ما أشرت هو مستشفى لكل بيت يمني، لكل أم يمنية يعد المستشفى بيتها. مستشفى الصداقة التعليمي العام زي ما أشرت مستشفى مرجعي للأمم والطفولة، إضافة للخدمات التعليمية اللي يقدمها هذا المستشفى.
0: نعم.
1: رغم كل الظروف اللي يعني اللي يمر بها المستشفى، إلا أنه يقدم هذه الخدمات، خدمات طبية متكاملة في هذا المجال، زد على هذا الخدمات الأخرى اللي ما أشرت يقدم في مجال العلاج الطبيعي، في مجال الحميات، في مجال الكوليرا، في مجال القصير الكلوي. أيضا عندنا قسم أنعاش متكامل يقدم كل الخدمات الطبية والأنعاشية للحالات الحرجة اللي تتحول من مختلف أنحاء البلد، وأيضا حتى من المستشفيات الخاصة يقدم هذه الخدمات المتكاملة.
0: فعلا. طب أيضا يا دكتور محمد، المستشفى هو مكان للتدريب، هنالك العديد من الأطباء مروا من هذا الصرح وهذا المبنى، فكيف أسهم المستشفى في تأهيل وتدريب الأطباء والكوادر الصحية؟
1: طبعا المستشفى زي ما قلت عبارة عن مستشفى تعليمي وخدماتي. المستشفى بيقدم خدماته التعليمية لكل طلاب كلية الطب عندنا، ولكل الدراسات العليا في مجال أمراض النساء والتوليد، في مجال الأطفال، في مجال المختبرات. وهذه الخدمة إضافة إلى الخدمات اللي يقدمها في الجامعات الخاصة والكليات الخاصة، يدربوا معظم طلابهم عندنا كلية العلوم والتكنولوجيا، الجامعة الألمانية ستقدم قريبا عندنا، الجامعة اللبنانية، جامعة العلوم والتطبيقية، كل هؤلاء يتدربوا في هذا الصرح العلمي الكبير. هذا الصرح العلمي الكبير اللي تخرج منه مئات الكوادر الطبية اللي تشغل مناصب أكاديمية كبيرة في البلد، وأيضا في الأمور التعليمية. المستشفى بيقدم خدمات أيضا في التدريب الفني، القابلات، التمريض، المختبرات، يعني بالمعنى المختصر صرح تعليمي شامخ، صرح طبي كامل، رغم كل الظروف إلا أن هذا المستشفى لا يزال يقدم رسالة الإنسانية التعليمية والخدمية.
0: نعم، جميل جدا. يا دكتور محمد، هنا أحد المتابعين يسأل، هل لا يزال يعمل مصنع الأكسجين إلى يومنا هذا داخل المستشفى؟
1: نعم، مصنع الأكسجين تعرض لخلل، وحاولنا جاهدين أن نتغلب على هذا الخلل، والحمد لله الآن شغال المصنع بوتيرة عالية، يقدم لكل الانتاج للمستشفى، مش للمستشفى وبس، وأيضا الأمراض المحتاجين الخارجيين نقدم لهم، ونتعاون مع بعض المراكز الطبية والمستشفيات حين تصير عندهم أي أزمات واختناقات في الأكسجين نقدم لهم من هذا المصنع الذي بمستشفى الصدارة.
0: نعم، جميل جدا. أعود وأكرر مستمعينا المستمعين وكل متابعنا على الفيسبوك، اللي أي شخص عنده أسئلة للدكتور محمد هو متواجد معنا، ويمكنكم الاتصال عبر الهاتف الأرضي 387-913 إذا حابين إنكم تسألوا الدكتور. طبعا يا دكتور محمد، ما أبرز يعني التغييرات أو التطورات التي شهدها المستشفى خلال الفترة الأخيرة؟
1: اولا من حيث البناء الجديد، طبعا احنا الان انتهينا من بناء قسم للطوارئ التوليدية الشاملة. هذا القسم سيحل مشاكل الضغط السريري اللي يعاني منها القسم الحالي.
0: نعم،
1: هذا منجز كبير جديد، والان تحت التشغيل باذن الله عن غريبا في خلال الشهر القادم، وفي هذا الشهر سيتم افتتاحه، وسيحل كثير من المعضلات والمشاكل التي نعاني منها، كون التصميم حقه تصميم حديث، وبيخفف علينا الضغط من حيث الناحية السريرية، أو من حيث آلية العمل ونظام العمل فيه، وعلاقته بالمواطنين بتكون بطريقة منظمة، كون الدخل بيكون عبر الدخل الإلكتروني، وفي أمور كثيرة اللي موجودة حاليا سنتغلب عليها. أيضا من ضمن الإنشاءات الجديدة القسم اللي ما قلت الإنعاش والعناية المركزة. هذا القسم كما أمثلت يقدم خدماته الطبية المتكاملة للحرجة، للحالات الحرجة التي تجينا من مختلف أنحاء البلد وحتى من المستشفيات الخاصة. ناهيك على الخدمة الطبية اللي يقدمها قسم الإنعاش عندنا، أيضا خفف على المواطن الضغط المالي. الضغط المالي طبعا في المستشفيات الخاصة عندهم ظروفهم، فتكلفة تكون باهظة. مستشفانا طبعا بمبالغ رمزية جدا جدا لكل خدمة، وبنفس المستوى والإمكانيات الطبية المتوفرة في أي موقع من المواقع.
0: جميل جدا.
1: عندي موضوع قسم الكوليرا.
0: أيوة.
1: هذا القسم اللي بينقذ حياة الأرواح، وزي ما أشرت من مختلف المحافظات، من مختلف المدن، القسم اللي بحاجة أيضا إلى لفتة قوية من المنظمات مساعدتنا. عندي قسم العلاج الطبيعي.
0: نعم.
1: اللي بيعالج القسم العلاج الطبيعي بيقدم خدمات الكثير من المرضى، كثير من الإعاقات الخاصة من جرح الحرب، لإعادة التأهيل لهم. فهذه الأقسام. أيضا عندي قسم الحميات اللي هو المرتبط بقسم نقص المناعة. الآن بحكم الجانب الطبي المتقدم صار هذا المريض يتعامل مع المجتمع كأنه أمر طبيعي، بعد من الخوف والكابوس اللي كان يهدد الناس.
0: أيوة.
1: وعندي من أهم المنجزات قسم أيوة. النواشير الولادية. هذا القسم يعني يعتبر من أهم الأقسام اللي أنجزناها في السنوات الأخيرة. في الماضي كان معظم الحالات ونسب العلاج في الخارج كلها نتيجة النواشير الولادية. نهيك على الجانب الطبي، النواشير الولادية كانت بتشكل مشكلة اجتماعية، يشكل حكم السلس البولي او خروج الغازات المستمره عند المراه، يعني يعزلها اجتماعيا، يعزلها نفسيا، يؤدي الى مشاكل اجتماعيه. الحمد لله الان هذه الامور كلها تحل في مستشفانا، نسبه العلاج في الخارج في المواسير الولاديه شبه منتهيه
0: الحمد لله، يعني
1: ان شاء الله يكون حلينا عن المشاكل الاجتماعيه، الخجل الاجتماعي اللي كانت تعاني من المراه بحكم وجود هذا القسم، الحمد لله اقولها. طبعا ناهيك عن المؤشرات في قسم التوليد والعمليات القيصريه والعمليات النسائيه الاخرى، رعايه الخدج، رعايه الام الحامل، القشير الكلوي، المنجز الكبير الذي يقدمه هذا المستشفى، يعني تعرفوا حالات القشير الكلوي مراحل يعني بحاجه لفته انسانيه، مستشفانا يشتغل على مدار الاسبوع بشفتين، شفت صباحي وشفت ليلي، ويقدم هذه الخدمات
0: فعلا. وكما نشاهد وكما يعني نحن يا دكتور محمد اكيد في مستشفى الصداقه نرى العديد من الخدمات. معنا الان اتصال يا عاصم. طيب نقول الو، يا مساء الخير.
1: انا عفوا،
0: ها تفضل.
1: انا شي اقول يسهل على الانسان ان ينتقد اي شيء، ومن الصعب على الانسان ان يفهم كل شيء، كل الخدمات اللي تقدم. احنا صحيح نواجه بعض الانتقادات، واحنا مع كل انتقاد ايجابي لتصريح العمل، لكن بالمقابل لا يهمل الجانب الايجابي والخدمات اللي تقدم في هذا الصرح الكبير على مدار السنين وعلى مدار الايام، يقدم خدمات متكامله فيها فوات. لا ننكر ان في بعض التقصير، لكن هذا التقصير ليس دائم، هذا التقصير نتجاوزه، لكن ليس هو
0: نعم
1: اللي يحدد نوعيه عملنا. نعم
0: معنا اتصال. نعم يا دكتور محمد ابقى معنا. معنا احدى المتابعات. الو يا مساء الخير.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: اشكر الدكتور على الكلام. ايوه انا ايام الكورونا كانت بتمدد من المستشفى، بالرغم انه كان حقهم الاكسجين يعني بدنا الاوضاع كانوا يوفروا، لكن ايام سبحان الله اللي عمره قصير قضاء والله يتوفى، بتتوفت هنا في عام 2021، بس كان والله متوفرين يعني موفر الاكسجين، ولا بالرغم انه كان في وقت حرب وكان في ايام الكورونا. دحين بس نستبس طلب من منظمات في الولادات، احيانا في درج اصلا يشتروا اسانسير حتى يعني منظمات او الحكومه، عين تقول المراه يعني قضى خلاص. مره انا شفت وقع هذا، واحده ولدت فوق البابر من كثر يعني ندرم فين جابوها مسكينه يلا، وبعدين حماتي يعني حمات بنتي والله ذيك الساعة طلعت البابور وضوت لهم، كانت بنتي كمان مددة على قبل المدد.
0: نعم.
2: بعدين والله خرجوا قال سبحان الله وقطعوا له السرد، بس الأسانسير مريح الولادة ما تكون في حالة ده خلاص. يعني ما فيش قسم الولادة يعني في
0: أسانسير. ما ننقل هذا استفسارك يا خالة أسماء لدكتورنا محمد اللي أكيد معنا.
2: أيوة المديرة، أيوة نسأل إذا كان يعني يسووا يعني
1: جهدهم
2: او منظمات يعني
1: كل شيء بقول لك الحقيقه.
0: ايوه تفضل يا دكتور محمد.
1: الاجابه تاخذ شقين. الشق الاول للاسف انه كثير من الامهات والولاد يعني ياتوا في مراحل متاخره من الولاده.
0: ايوه.
1: وهذه الحاله اللي ذكرتها طبعا هي في تباشير الولاده في مراحل الولاده، فبعض النساء ياتوا في المرحله الاخيره للولاده زي ما حدث للاخت العزيزه، لكن رغم هذا وذات موجود الخدمات قسم الطوارئ تقدم للمريض الثاني. الموضوع الثاني بالنسبه للاسانسير.
0: أيوة.
1: طبعا خدمات التوليد كلها في الطابق الاول. في الطابق الاول طبعا قد ما تحتاج الى اسانسير، لكن الحمد لله زي ما قلت البديل الجديد الموجود في الطوارئ التوليديه الجديده طبعا ستحل هذه المشكله.
0: نعم.
2: بس كمان لازم يكون يعني في نوبات يوم جمعه، احيانا يكون يعني بنك الدم او شيء مدد يكون في نزيف في حاجه يعني يكون في قضاء، احيانا يكون في بنك الدم يكون نفس الفصيله حق الشخص ده في وحده كمان.
1: اقول لك
2: بس هو يعني صراحه يقدم خدمات يعني مش بقول يعني الحمد.
1: شكرا شكرا شكرا.
2: الله يعطيك العافيه وجزاك
1: الله خير.
0: شكرا يا خاله اسماء، الله يعطيك العافيه. تفضل يا دكتور محمد.
1: شكرا للاخت اسماء. طبعا بنك الدم متوفر على مدار الساعه، احيانا المواطن بدون مرافق بدون اي حاجه وما يكونش عنده الامكانيه في ذاك الوقت، في عندنا مخزون في البنك يعطى للمريض لننقذ حياه المريض. نوصل بعض الاحيان نعطي بعض الامراض الى 5 إلى 10 اطفال دم اللي يجوا من حاله متاخره من الارياف في حاله نزيف بين الحياه والموت، مهمتها طبعا انسانيه، فتقدم الدم للمريض وبعدين يعوض في أي مرحلة لاحق بعد الولادة بعدين غاب حياة المريض. لكن المختبر شغال على مدى وأيضا من ضمن التطويرات اللي القسم الجديد الأطوار التلويدية يكون هذا

0: قسم الطب الشرعي
1: ايوه
0: في في المستشفى، لكنه يتبع عمليا لوزارة العدل.
1: ها هذا
0: يتبع او يتبع لوزارة العدل، ومسألة الموتى وبقاهم في الثلاجات طبعا يخضع للاجراءات الأمنية لقسم البحث الجنائي بالتنسيق مع قسم الطب الشرعي. دي عملهم الأساسي.
1: شكرا على التوضيح. معنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير. رحل الاتصال. طيب يا دكتور محمد، ما التحديات والصعوبات اللي أنتم بتواجهوها في مستشفى الصداقة اليوم؟
0: طبعا في أي مرتق في أي عمل توجد تحديات، وتحديات بدرجات مختلفة من صغيرة إلى كبيرة إلى غيرها. أقول لك رغم كل هذه التحديات نحن ماضين في تقديم الخدمات، رغم كل هذه التحديات نقدم خدماتنا ومؤشراتنا عليها واضحة أمام الجميع بالإحصائيات. أنا لا نتكلم إلا بالأرقام، الأرقام تدل على عملنا. رغم لا نتكلم في بعض الأمور، التحديات عندنا كثيرة. واحد من التحديات عندي نقص الكادر البشري. طبعا نقص الكادر البشري طبعا نتيجة للخروج لأحد الأجانين الوفاء والتقاعد السني، هذا عامل كبير يعني نعيشه، لكن حاولنا قدر ما نستطيع أن نعوض هذا النقص بالاعتماد على التعاقد مع الأطباء، مع الاستمرار في خدمة الأطباء اللي أنهوا خدماتهم، نعطي لهم مقابل حوافز مادية بحيث نحافظ على مكانة القسم، على أهميته، على تاريخه زي ما قلنا.
1: أيوة.
0: بحيث أنه يقدم هذه الخدمات. نعم حاولنا. طبعا في بعدين مسألة البنية التحتية زي ما أشارت الأخ، ليش ما فيش مصاعد؟ طبعا معروف بناية قسم المساوي بالتحديد بني في السبعينات زي ما قلنا، وله ظروف الخاصة البنية التحتية حقها قديمة ومتهالكة وغيره من هذا الكلام. هذا واحد من التحديات، لكن هذا برضه عوضنا بالبناية الجديدة اللي بتبنى، وبس نعوض حاليا بنقوم بترميم جزء من هذا القسم بحيث أننا نخفف الضغط السريري علينا. أنا لو ما أخفيك سرا، إذا قلت لك في السرير أحيانا يكونوا ثلاث أمراض أو ثلاث أمهات. ليش؟ بتيجي للثقة، أنا أعتبره للثقة اللي يأخذها المواطن في قسم مستشفى الصداقة وتاريخها على الأقل. أقول فالساعة السريرية نعاني منها، ولكن الحمد لله أقول مرتين أنه ستعوض بالبناية الجديدة والقسم اللي سيرمن
1: إن شاء الله.
0: حاليا في ضغط عليه، وبعدين مع مجانية العلاج الآن من قبل قسائم يمان.
1: أيوة.
0: الحالة طبعا الناس اللي كانوا مش قادرين يوصلوا للعلاج الآن بفضل هذه المنظمة، الكثير من الناس يوصلوا للعلاج عندنا. كان أول مريضة بتولد في البيت وبتوفي في البيت، لا الحمد لله هذه المنظمة لها الشكر أنها قدمت القسائم والعلاج المجاني لهؤلاء، لهذا في زايد أيضا في الضغط. أيضا لا تنسي المناطق الريفية.
1: أيوة.
0: أحيانا ما توقش الطوارئ التوليدية الشاملة، ما معنى أنه إحنا في نقص في الدم، أحيانا يكون نقص في الطبيب الإسكاري، أحيانا يكون في نقص في الحاضنات في المواليد، فكل دي الحالة تحول لا مستشفى الصداقة. مستشفى الصداقة يستوعبها رغم كل إمكانياته. صحيح بين حين واخر بيصيح المواطن، يعني يأتي مثلا وفي عندي 25 حاضنة خارجية وعندي 8 حاضنات داخلية، أحيانا يقول كل حاضنة هذه ممتلئة، المواطن يقول لك ليش ما تدخلونا؟ طيب يا أخي هذا ممتلئة وهذا ظرفنا وحنا مضغوطين من كل بلد. فهذا المطلوب من الناس يعني ينظروا لهذه القضية
1: فعلا،
0: ينظروا لهذه القضية. أيوة نعم.
1: نكمل التحديات لاحقا، لكن الآن معنا اتصال عاصم، نقول ألو يا مساء الخير.
2: مساء العافية عليك يا ديانا.
1: يسعد مساءك يا عواد، تفضل.
2: والتحية للدكتور محمد، ونشكره على الاستضافة. بصراحة مستشفى صداقة هذا الصرح العظيم، يعني الكل ما يقدر ينسى جمايله.
1: أيوة.
2: برغم أنه ما قد يوم توقف من يوم من يوم فتح في أعتقد في 86 أو في 87.
1: أيوة.
2: ولا زال شغال ومر بظروف صعبة وهو شغال، وشوفي أنا بحكم أنا سايق اللاب.
1: أيوة.
2: أحيانا نجي نخدمهم نرفع لهم القمامة والمحرقة والذا. أشوف الناس اللي يعني تجي تتردد في هذا المستشفى من كل المحافظات مش من عدن بس. فهذا صحيح. مستشفى جميل ورائع ويجب أن يدعم من الدولة، يجب أن ينال حقه بالزيادة، لأنه في بالحضانة، يعني أنا أسميه مدينة طبية مش مستشفى صداقة، أسميه مدينة طبية.
1: نعم. عندك أيوة، عندك أي سؤال أو حاجة توجهه للضيف؟
2: لا والله ما عندي أي سؤال، بس أنا أتمنى أنه يدعم، أنه هذا المستشفى يعني أصبح لنا يعني أي أشغل لك أنا لا يوصف،
1: جزء مننا.
2: أيوة والله المستشفى كبير وضخم، بس بحاجة إلى دعم بزيادة، يعني الوحيد اللي فيه الحضانة والحضانة علي.

0: حاجة بسيطة اللي فيه، يحتاج زيادة بدعم من قبل الدولة.
1: فعلا،
0: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لك يا عوض. ويا دكتور محمد، يمكن ضيف متصلنا أشار إلى نقطة مهمة، ألا هي الدعم. هل هنالك دعم حكومي أو على الأقل منظمات؟
2: أولا أشكر الأخ على الإنصات فيما قاله، وأشكره على الأمانة اللي قالها. طبعا الدعم موجود من المنظمات، لكن دعم أقول لك يعني مقبول، وليس الدعم النهائي لهذا العمل. في دعم بسيط جدا طبعا، لكن احنا بحاجه الى دعم اكثر من هذا.
1: نعم
2: طبعا في السابق كان في دعم سخي من المنظمات الدوليه كامله، وكان بيعتمد المستشفى باعتماد كبير على هذا الدعم الكبير. الان مع تراجع الدعم حق المنظمات الدوليه طبعا اثر شويه، لكن لم يوقف العمل. الان في دعم بسيط من بعض المنظمات، كان اول في دعم كبير من عده منظمات. ورغم هذا نحن بالتعاون مع السلطة المحلية، بالتعاون مع مكتب الصحة، الحمد لله ماشيين في تجاوز كثير من الصعاب اللي ذكرت سابقا.
1: نعم. طب معنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير.
3: ألو يا مساء الخير عليك يا ديانا،
1: يسعد مساءك وأوقاتك يا أم حمزة.
3: أهلا حبيبتي، تحياتي للدكتور وتحياتي العاصم.
1: نعم.
3: بالنسبة لمستشفى الصداقة، للذكريات الجميلة الحلوة، أنا ولدت فيها قبل 17 سنة
1: ما شاء الله،
3: أيام ما قبت حمزة، أيام ما كان النظام. فأتمنى يا دكتور لو تعيدوا يعني إيش ولادة من غير مرافق، لأنه أنا أحس أنه من يوم ما دخلوا المرافقين الصداقة أو المستشفى الدهورت زيادة. فأتمنى والله العظيم أن تكون الوحدة تدخل تولد النفسة يقوموا فيها باعتناء وأمانة أحسن من المرافقين. يعني أتمنى يعيدوا لهذا النظام، كنا ندخل نولد بدون مرافقين ونلاقي الرعاية ونلاقي العناية ونلاقي النظافة ونلاقي كل شيء. وتحيات المستشفى الصداقة زي ما قال عوض، هي صرح بعدن عمرنا ما بنقدر ننساها.
1: وشكرا جزيلا لك يا خالة أم حمزة، وأكيد الآن الدكتور بيجاوبك على ما طرحتي.
2: اولا انا اشكر الاخت حمزه، وهذه انصاف اخر مستشفى الصداقه. الحقيقه هي طرحت ملاحظه مهمه جدا، مساله المرافقين فعلا دي شغلتنا والشاغل حاليا، والمشاكل اللي تحدث باستمرار شبه يوميا من المرافقين. المرافق في يعني عنده في باله انه لازم يكون متواجد بجنب المريض حقه، خاصه اثناء الولاده، وهذا له مخاطر ايضا طبيه على المولود، على الام. الام في مرحله ضعف مناعي، فوجودها ووجود الكتاب البشريه داخل القسم يؤثر. فعلا هذه الملاحظه جيده جدا اللي قالتها الاخت، وبرضو ابشركم انه في المبنى الجديد اخذين هذه الملاحظه بعين الاعتبار، ونطلب من المواطنين استيعاب هذه المساله بعدم الضغط علينا بضروب دخول المرافق الى مبنى مبنى التوليد.
1: نعم.
2: يعني قصدي على مكان الولاده.
1: فعلا.
2: هذه من ضمن الحلول ايضا اللي بنحلها ان شاء الله في البدايه الجديده.
1: ان شاء الله.
2: ملاحظه هامه قالتها، والضغط علينا وعدم النظافه اللي يذكرها المواطنين احيانا من كثر الناس. احيانا المريض بيجي يدخلوا معاه بالقوه 4 إلى 5 أمهات. وطبعا كل ام لها ثقافتها ولها نظافتها الخاصه، بيشكل عبء على المستشفى وعلى المريض ذاته. فملاحظه الاخ العزيز الذي هذه ملاحظه جيده، وان شاء الله حلها موجود في البنايه الجديده اللي
1: تفتح
2: ان شاء الله في هذا الشهر.
1: ان شاء الله.
2: نعم.
1: في معنا متصل اخر يا عاصم، نقول الو يا مساء الخير.
4: مساء الخير، كيفك ديانا؟
1: الحمد لله، كيفك يا خاله؟
4: الحمد لله، كيفك يا دكتور؟
2: الحمد لله.
4: ايوه، شوف لو تعيدوا مثلا النظام ما قبل ايام هذه، ايام بريطانيا وايام الحزب، فهم لك؟ يعني هنا في باب مثلا الممرضين والدكاترة يقوموا بكل واجب عليهم، مثلا يستقبلوا المريضة ويأخذوا النائب لمكان الولادة، وبعدين يجي في حل الزيارة يقول أهل يشوفوا، افتهم لك؟ نحن نتمنى أنه يكون يعني عيد النظام نفسه الأول القديم، لأنه ما يقول لك لا هذا نظام، لا يعني هنا في بيت تكون المستشفى تقدر يعني تنظم نفسه، افتهم لك؟ يعني لما يجي مثلا زيارة الدكتور، لما يجي يزور، لما يجي يعني اخصائي يشوف اذا في وحدة عملت عملية ولا اي حاجة، هنا يكون في يعني يقدر يعني المستشفى يعني في تنظم نفسه، فهم لك؟ ايوه، لما تكون في الزيارة الكثيرة او المرافقين الكثيرين، يعني هنا تلاقي اكثر من نفر، وبعدين كمان برضو النظافة تروح من المستشفيات، فهم لك؟ كمان برضو النظافة برضو هي برضو جزء من العملية الان في المستشفيات. نحن نتمنى ان ترجع عدن زي ما كانت زمان، جوهرة اليمن، يعني فهم لك يا ابني؟ في أمان.
1: شكرا جزيلا لك يا أم أحمد. تفضل يا دكتور محمد.
2: أنا ده فهمتها بالضبط، إيش تقول إنه مسألة تحديد مواعيد الزيارة للمرضى مش كده ولا لا؟
1: أيوة.
2: والضغط على الزوار، أنا قلت لك المشكلة اللي نعيشها، المشكلة اللي نعيشها ضغط المواطنين علينا بالدخول للأقسام في أي وقت، الوقت اللي في المستشفيات كلها إنه في أوقات محددة للزيارة، طبعاً ما بنقطعش المريض من أهله، في وقت محدد للزيارة اللي يدخل يشوفها، لكن في مواقع أساسية مثلاً ما يسمح بالزيارة، مثلاً قسم الإنعاش، قسم الخدج، لكن رغم هذا وذاك نعطيهم جدول محدد وبرنامج محدد للزيارات للمواطنين.
1: نعم. طيب يا دكتور محمد، هنا أحد المتابعين في الفيسبوك هو أبو خالد حلصن بيوجه لك أطيب التحايا ويقول لك كل التوفيق في مهامك. أيضا هنا عنده سؤال، مشكلة الكهرباء، هل هنالك خط ساخن؟
2: الحمد لله، الحمد لله الكهرباء ما عندنا في أي مشكلة، عندنا خط ساخن على مدار الساعة شغال، وفي أي حال وفي أي اضطرابات عامة في عندنا مولدات كهربائية تقوم بالواجب في أي انطفاءات مفاجئة.
1: نعم.
2: لكن ما في أي مشكلة، الكهرباء شغال على مدار الساعة عندنا، وقلت لك إذا في انطفاءات عامة في البلد فعندنا مولدات بحيث نحرص على المواقع كلها تكون تحت الخدمة الكهربائية.
1: جميل. أيضا أضاف، عانت المستشفى قبل فترة من قصور بسبب نقص في التجهيزات الطبية وبعض المحاليل، فهل حلت المشكلة ويتم دعم المستشفى بشكل مستمر؟
2: شوفي، بالنسبة للمحاليل الطبية والمستلزمات الطبية طبعا هذه حركة مستمرة فيها.
1: أيوة.
2: لكن لن, لن, لن, لن, لن, لن تبغى تؤثر على العمل، يعني يكون أحيانا في نقص في مادة محددة اليوم الثاني نعملها، بحيث أنه العمل مستمر بدون أي انقطاع في هذه الأمور. المستلزمات الطبية الحمد لله متوفرة، المعدات الطبية متوفرة، في معانا فريق هندسي لا يخلل الطبي يقوم بعملها. السوائل الروجية نجيبها قدر ما استطيع من قسم الأمداد الدوائي بوزارة الصحة، يقدموا لنا كل الأمداد.
1: نعم، جميل جدا. طيب في اتصال عاصم، نقول ألو. يا مساء الخير.
5: ألو، مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
5: يسعد مساك ديانا.
1: يسعد مساك أنت يا أستاذة منى، تفضلي.
5: ومساء الخير للدكتور محمد، مساء الخير للجميع ومتصلينك والجمهور الجميل والوعي الصحي الجميل اللي سمعناه، وتحية للصداقة اللي أولادنا ولدي فيها، خواتنا والكل الأهل في عدن اللي هم فعلا لهم بصمة كبيرة في التأثير على حتى شعورنا الآن لما نسمع على هذا المستشفى. طبعا النقطة اللي حابة أتكلم فيها هي دعم هذا المستشفى، لأنه خلال الفترة الأخيرة من أيام كورونا تقريبا نحن نسمع دائما على الدعم في المحل الطبية، الأجهزة هذه الفترة الكوفيد يستخدم في المختبرات، الأشياء المحل هذه اللي دقيقة جدا اللي نحن محتاجينها، مع الأسف توزع إلى المختبرات الخاصة وما فيش إلى المستشفيات العامة. نتمنى من الدكتور إنه هذه المشكلة، يعني نحن كمجتمع نحن كلنا معاكم مستعدين عبر الإذاعة، عبر أي شيء أنت تشوفون، إحنا كتوعية أو كمعلمين أو كأطباء أو نقدم كل ما نأذينا حتى ندعم هذا المستشفى، لأنه في مواقف كثيرة حصلت يا دكتور أمامي. إحنا نروح لمستشفى خاص وتكون عندنا حالة مثلا إقماء نتيجة مثلا الإسهالات أو الكوليرا المنتشرة أخيرا أو حالات الحموميات أو غيرها، فعلى طول يقول يعني يستنزفوك ويقول لك روح للصداقة بعدين، كيف هذا؟ إحنا ليش نسجل هذه الحالات والآن عندكم بالتوثيق إنه لابد عمل حل، إنه أنهي توزع بشكل عشوائي أحيانا حتى تباع في المستشفيات الخاصة عند وجود، وهذا أنا عارفة له ومتأكدة يعني إنه هي المنظمات هذه تدعم المراكز الصحية زي المجمعات وغيرها والمستشفيات اللي زي مستشفياتكم، لكن هي تأخذ بطرق مختلفة وتوزع للمستشفيات الخاصة اللي ما نحصلش منها أصلا على أي دعم إنساني، مع إنه في مستشفيات تعمل عمل إنساني وهي حرة يعني خاصة وهذا لا حق، لكن والله أكثر من موقف يا دكتور نحن نروح ونشوف ولادات مستعصية مواقف معينة يقولوا ما عندناش، أو واحد هبط عنده السكر طفل شرب دواء جدته أو مش عارفة إيش وديناه، قالوا لا ودوه الصداقة نحن ما نقدرش. طيب كيف يعني؟ فالحكومة لابد أو وزارة الصحة مكاتب الصحة الموجودة عليها بدعم مستشفى الصداقة هذا اللي هو بيقدم خدمات أساسية وبيكون مفتوح ومتاح خلال الأوقات كلها لكل يعني بكل الأوقات، مش للغرض خاص أو لغرض مادي، وهي يعني هو بيكون عليه تسليط الضوء والدعم كله. فنتمنى أصواتنا توصل حتى نحن ندعم مثل هذا المستشفى وغيرها من المستشفيات اللي تظل متاحة وتدعم إنسانيا مش ماديا. وشكرا لك يا دكتور محمد، ودائما إن شاء الله تكونوا موفقين بإذن الله تعالى.
1: شكرا. تفضل دكتور.
2: أولا أول شيء أقول كل المحاليل والمستشفى يأتي سواء كان دعم المنظمات أو شراء من قبل المستشفى، طبعا تمشي عبر الأطر القانونية والأطر المخزنية، يكون في أدخال لهذه الحالات إلى المخازن الطبية، وما يتم صرف أي شيء إلا بعد الطلب اللي يقدم القسم المعين. طبعا احنا نقدم، كل قسم يقدم مطالباته، لكن اذا مساله في تسريب او حاجه دي بصراحه بحاجه الى اعاده النظر. احنا الان عاملين طبعا نظام كاميرات متكامل، عاملين اساليب الطرقون الخاصه كيف نقدر نكشف مواقع الضعف عن ضعفاء النفوس اذا كان فعلا في تسريبات. لكن من خلال معلوماتي اذا كان في تسريبات انا اعتقد انها بسيطه جدا اذا كانت موجوده، ولكن برضه تظل تحت المراقبه. فيما يخص القسم الشق الاخر، المستشفى متصف خدماته زي ما قلت على مدار الساعه، ويستقبل اي حاله تاتي من اي مكان سواء من القطاع الخاص او من القطاع العام. بس عيب القطاع الخاص زي ما اشارت له، بعد ما يستنزف المريض ماديا يقول له حول للصداقه. احيانا في قسم الانعاش بالتحديد او في قسم الحاضنات يكون في ضغط قوي علينا، احيانا يقول سر كوبايه يعني ممتلئه. فانا المواطن طبعا يريد حل، الحال احيانا مش بيدنا. هذا لازم في اطار النظام الصحي المتكامل يعملوا علاقه بين القطاع الخاص كيف يستقبل الحالات وكيف يحول الحالات الى المستشفيات الحكوميه. هذه بحاجه الى اعاده النظر من قبل الجهات المعنيه بوزاره الصحه.
1: نعم، اعتقد انه احنا منسكر باب الاتصالات، واحنا يا دكتور يمكن شارفنا على النهاية، لكن أريد أن أسمع منك يا دكتور كيف تنظرون إلى مستشفى الصداقة اليوم بكل ما يحمله من التاريخ وذكريات؟ ما الشهد الذي تتمنون أن يبقى حاضرا للأجيال القادمة؟
2: أقول كلمتين. مستشفى الصداقة بدأ كصرح تعليمي وخدماتي شامخ، نحافظ على استمراريته بتقديم هذه الخدمات وسمعته الكبيرة زي ما أشرت. الخدمات والمؤشرات اللي يقدمها مستشفى الصداقة كفيلة بالحفاظ على تاريخه، سواء كان من حيث معدلات الفيصليات الولادات رعاية الأم وكل الخدمات، أو من حيث الكوادر اليمنية اللي تخرجت من مستشفى الصداقة والتي لها مواقع أكاديمية على مستوى البلد كلها. مش كذا وبس، حتى أطباءنا من مستشفى الصداقة الآن يشتغلوا في كل المستشفيات بالخارج، وهذا فخر مستشفى الصداقة. أنا أتكلم طبعا عن التوليد بالتحديد والأطفال. فمستشفى الصداقة رغم كل ظروفه سيظل يحافظ على مكانته مهما بلغ الأمر، سيظل مستشفى الصداقة بالتعاون مع كل خيرين من السلطة المحلية، من مكتب الصحة، من وزارة الصحة، من كل الجهات المعنية، وسنحافظ عليه في ظل وجودنا حيث لا ينحل عن خدمات الإنسانية مطلقا والتعليمية
1: إن شاء الله. طيب يا دكتور، ما الذي تريدونه يعني من ناحية الدعم؟ ما الذي يحتاجه المستشفى اليوم؟ وما رسالتك للجهات الحكومية أو حتى للمنظمات الداعمة التي ربما تسمعنا اليوم؟
2: رسالتي من أجل الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات التعليمية والطبية، النظر إلى هذا الصرح التعليمي الشامل زي ما قلت بالحفاظ على تاريخه ومكانته وواجبه ورسالته الإنسانية، طبعا بالمساعدة في تقديم كل ما يستطيعوا من تقديمه للحفاظ على استمرارية الخدمات التعليمية والطبية والحفاظ على تاريخ هذا المستشفى العريق. أنا أقول كما رغم كل الظروف، لأنه بعض الأحيان يكون في مستشفى بطريقة غير معقولة لأي نقص بسيط لأي شيء آخر، أطلب من الجمهور أن يقدر الوضعية الاستثنائية اللي تعيشها البلد بشكل عام واللي انعكست على كل مرافق من ضمنها مرافق أصلي مرافق مستشفانا مختلف الحال، قد يعطي فرصة للآخرين إنه يشهر بمستشفى وينسى دور الكبير في كل ما يقدمه للمجتمع.
1: نعم، تحية طيبة لك يا دكتور محمد، وأنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الدقائق المهمة من وقتك. أنا وكل المستمعين والمتابعين وكل المشاركين، ونتمنى لكل العاملين من أطباء ممرضين وإداريين وفنيين في المستشفى كل التوفيق، ويا رب يبقى هذا المستشفى جزء ويبقى أيضا لسنوات مديدة. شكرا جزيلا يا دكتور محمد.
2: شكرا جزيلا لكم على هذا الاستطلاع الكبير، وربنا يوفقكم أيضا أنتم في مهامكم وربنا يعطيكم كل خير.
1: شكرا جزيلا. كان معنا عبر الهاتف الدكتور محمد منصور حادرة، مدير عام مستشفى الصداقة التعليمي العام بالعاصمة عدن.

وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، التي اصطحبناكم فيها إلى أحد الأماكن التي ارتبطت بذاكرة عدن، ألا هو مستشفى الصداقة. شكرا لكل من شاركنا عبر الاتصال أو حتى عبر الرسائل في بثنا في الفيسبوك أو حتى في الواتساب، وأكيد شكر خاص لضيفنا الكريم على كل ما قدمه من معلومات وذكريات وأجاب عن العديد من الأسئلة. شكرا لكم مستمعينا، في أسبوعنا القادم بإذن الله تعالى حلقة جديدة وشاهد جديد، لا ندري إلى أين سنحط ولا ندري ما شاهدنا القادم. إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية، وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: كيت صباح، صباح دي كانت بنت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة، وكانت البداية جالي بلاغ، فالمخبر خبط عليا في إيه، قال لي ده في واحد بيبلغ إن ابنه توفى وبيقول إن في شبهة جنائية. كلمت مفتش الصحة دكتور صلاح، كان صديق ليا، وانتقلنا إلى مسرح الجريمة. دخلنا شقة قتيل وهو كان عريس ليلة الدخلة. بدأ مفتش الصحة مجرد ما دخل وعلى طول في نفس التوقيت قال لي في شبهة جنائية، وفي نفس الوقت لاحظت كان نظري على طول على العروسة، فلاحظت إن مفيش دمعة واحدة عروسة وليلة الصباحية وعريسها توفى بهذا المنظر. فالمهم خدتها المكتب واتحفظنا على مسرح الجريمة، واخترت الجهات المعنية واخترت النيابة العامة واخترت القيادات عندي، وبدأت أناقش صباح. احكي لي يا صباح، احكي لي من ساعة ما كنت طفلة صغيرة رحت فين وفي مدارس ايه؟ قالت لي احنا كنا قاعدين في منطقة في القليوبية، وكان في شخص تعرف على الأسرة وكان بيزور البيت يعني الأسرة، وتوطدت العلاقة بوالدها. هذا الشخص جاء في يوم ما كانش في حد موجود ويتعدى عليها وفض غشاء البقرة. البنت خافت تقول لأهلها، انتقلوا من هذا المكان راحوا منطقة شبرا الخيمة. وفي الوقت ده هي حصلت على دبلوم تمريض وتعينت في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة ممرضة. تعرفت على شاب حبته وصار في علاقة بينها وبينه، ولكن اكتشفت ان هو بيتسلى بيها وانتهت العلاقة بينهم. وأسرتها قالت لها انت كبرت في السن، لأن كان ليها أخت شقيقة أصغر منها واتجوزت، فتقدم ليها شاب عشان يتزوجها، شاب من الصعيد. هي قالت ان هو كان شاب مهذب قوي، لكن هي ما حبتوش وعرضت على أهلها أن هي تفسخ الخطبة، لكن أهلها رفضوا. أحكي لي ليلة الدخلة، من الأول ما صحيتي بالنوم قالت لي رحت الكوافير ورحت الحفلة بتاع زفاف، تفضل المعازيم وأهلي مشي وروحوا ورحنا عش الزوجين. عشنا وهو بدأ يمارس الحب، وقالت وهو بيمارس العلاقة الجنسية فكان بيسألني سؤال، هو ليه ما فيش غشاء بقرة، ليه ما ليه أنواع غشاء البقرة، ليه أنواع في مطاطي وفي مستديج والحاجات دي كلها، تحاول تتوه. قال لها طب أنا هنزل أجيب علبة سجاير. نزل يجيب علبة سجاير وطلع. قالت له أنت تعبان، أنا هديك حقنة، معي حقنة أتخليك كويس جدا جدا والموضوع ينتهي. هي كانت مجهزة حقنة أدرينالين، والمفروض الحقنة دي بتتعطي تحت الجلد لمريض معين، اديتها له في الوريد. طبعا بعد فترة بسيطة قوي توفى. كلمت والدها حكت له إن هو ما قالتلوش طبعا الحقيقة، قالت إنه عريسي توفى، وهو كلم والد العريس. طبعا الأدلة المادية وأدلة الجريمة تحصلنا عليها، رمت الحقنة فين، وتم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة، أمرت بحبسها، وفي النهاية اتحكم عليها

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة، تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
2: أشتي أشوفك كل يوم وكل ساعة وكل ليل.
1: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم؟ كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين؟ نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
3: يا هلا نادي برشلونة، برشلونة ده فريق كوبا كوبا.
4: ده حين ده كل انت فريق كوبا كوبا، اجعل لك كوبا برأس قلبك إن شاء الله.
1: كونوا معي أنا مواهب الجيلاني في برنامج بين جيلين، لأننا بالحوار نلتقي على راديو عدن الغد في 4 عصرا كل 2 8 9 9 9 5 9.

0: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.
1: خليك معنا واستمع الى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن، عين الهيئة العليا للأدوية لمراقبة الجودة وضمان السلامة بعد التسويق. عادة ما تكون الأدوية فعالة وآمنة عند استخدامها بالشكل الصحيح، لكن من الضروري مراقبة وتقييم أي مخاطر محتملة قد تظهر أثناء أو بعد الاستخدام بهدف الحفاظ على مأمونية وجودة الأدوية. في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، نضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتنا، ومن هذا المنطلق يقوم المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بمهامه التخصصية في رصد وتحليل ومتابعة الآثار الجانبية والمشاكل المحتملة في جودة وفعالية الأدوية. تعد اليقظة الدوائية ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية من خلال اكتشاف التفاعلات الضارة، تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية فعالة، حيث يعمل فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بكل مهنية والتزام على رصد هذه المخاطر والتعامل معها، وأيضاً بالتنسيق مع مسؤولي التيقظ الدوائي التابعين للمركز في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان حصول المواطنين على دواء آمن وفعال، ومن خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والمشاكل المتعلقة بسلامة الأدوية، يتمكن المركز من تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز مأمونية وجودة المنتجات الدوائية المتوفرة في السوق المحلي. للإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشاكل في جودة وفعالية الأدوية، يمكنكم التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب 47-510-5-6 أو عن طريق تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنكم الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
3: ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه، ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي، واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق وتنوعت يوما بكل جمالي، فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميلي.

0: تستمعون
1: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 90.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، غارات جوية تستهدف مواقع مدفعية لميليشيا الحوثي في جبل حبشي غربي تعز، وتوسعت الضربات الجوية لتستهدف شبكات ومنشآت اتصالات تابعة لميليشيا الحوثي في 6 محافظات يمنية ضمن العمليات العسكرية الجارية. فيما حققت قوات الجيش الوطني تقدما في جبهات مأرب بالتزامن مع استمرار عملية تمشيط تنفذها قوات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن في مديرية الذواب غربي تعز. عربيا وعالميا، أجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى سبتمبر 2027 بموجب مرسوم رئاسي وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. فيما تركيا تفرض حظرا على استخدام الأطفال دون سن 15 لمنصات التواصل الاجتماعي عقب سلسلة من الهجمات الدامية وغير المألوفة التي شهدتها عدة مدارس. اقتصاديا، مصر تستهدف خفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027 بالتزامن مع تثبيت وكالة ستاندر أند بورز التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. واتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على خفض صادرات السيارات الصينية الكهربائية والهجينة إلى السوق الأوروبية بنسبة 50%. رياضيا، الاتحاد البرتغالي وقف كريستيانو رونالدو مؤقتا لحين انتهاء التحقيق وصدور قرار نهائي بشان حادثة مغادرة معسكر المنتخب. فيما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن منتخب الأرجنتين كان الأكثر تعرضا لرسائل الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خلف كل واجهة قديمة حكاية، وخلف كل جدار ذاكرة. أماكن عاشت معنا ونمر من أمامها كل يوم، لكن لكل مكان قصة تستحق أن تروى. في برنامج شواهد نعود إلى أماكن صنعت جزءاً من ذاكرة مدينتنا، نستعيد تفاصيلها ونلتقي بأشخاص عاشوا أحداثها لنكتشف معاً ما تركه المكان في ذاكرة الناس. نقترب من المكان أكثر ونربط ذاكرة الأمس بتفاصيل اليوم. نرافقكم في رحلة مباشرة ومفتوحة على الهواء طيلة ساعة زمنية إذاعية في برنامج شواهد، ذاكرة مكان وحكاية إنسان.
1: برنامج شواهد مع ديانا سلطان يأتيكم عند تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت عدن من كل سبت على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: البارحة رحلغلة داخلية
1: هب
0: هب ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولا بها مكيجة خلقة ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحر كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي يزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتابها واللي أرضت واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب ما تلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمة هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب
2: يا سلام صح الله لسانك بيض الله
3: عزيزي المستمع صوتنا صوتك وصوتك صوتنا

0: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح عن زماني.
1: يا حرش كيفك؟

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

هل تريد معلومة صحية وموثوقة؟ نصيحة بسيطة قد تصنع فرقاً في حياتك. تابعوا برنامج صحتك بالدنيا، نتعرف معاً على أهم المعلومات الصحية، ونصحح المفاهيم الشائعة، ونكتشف نصائح عملية لصحة أفضل وحياة أجمل. كونوا معنا كل أحد في تمام الساعة 4 عصرا مع خديجة سيف على راديو عدن الغد 899-959. صحتك بالدنيا، معلومة تهمك ووعي يفيدك.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عاشوا عاشوا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: في حياتنا قضايا يومية تفرض نفسها على الواجهة، في الشارع، بين الأسر.
3: يا نوال يا حبيبتي، ده كله من تحت رأس الفيسبوك.
2: وفي أروقة المجتمع ملفات شائكة تنقسم حولها الآراء، بين مؤيد يرى فيها الضرورة ومعارض يرى فيها الخطر. لأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولأن التباين في الرأي هو البداية الحقيقية، نفتح الملفات المغلقة دون تحيز أو مصادرة لأي صوت. فهنالك قضايا لا تتحمل الوقوف في المنتصف، إما أن تكون مع أو ضد. نستمع لطرحك ونضع رأيك والرأي الآخر على الطاولة ونواجه الواقع كما هو. في برنامج مع أو ضد، صوتك والقضية، كل يوم ثلاثاء الساعة 14:00 معي أنا يزيد سيف عبر راديو عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

0: يبدأ الصباح وهنا يستمر صوت الناس عبر أثير إذاعة عدن الغد 899 و 959 FM.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإنشيدت عليها الهياكل. ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين، وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد من شهيد تواتروا، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله، وقد درى أنه يغتاله ويخاتل. شبيه علي ظل في صحن داره، وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده، يمد بأيديهم إليها الأراذل. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده، يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تماضلوا.

0: قالب المدينة، صوت يصل إلى كل بيت. أنتم على راديو عدن الغد 899-959. طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
1: الله لا حملني
2: ولا حملني
1: واحملوني قرابر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
3: أنا عم بحلم ليل النهار
0: وأكل على السفرة.
1: الرز مليان تلهوري والصانونة في بحوتة صيد تقول شوفوني.
0: وصفة يمكن تفيدك ومثل قديم يمكن أنت تعرفه ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك، خليها علينا. معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: أستاذة سويبة، ازيك؟
2: الحمد لله،
1: منورة.
2: بنور حضرتك.
1: خلينا نبدأ على طول، تمام؟ السؤال الأول، إيه سبب خراب البيوت؟
2: عدم الوعي الكافي بمعنى زواج، مفيش حد عارف يعني ايه زواج او يعني ايه راجل وست.
1: ومين المسؤول إن يعرفهم؟
2: الأب والأم، البيت قبل المجتمع.
1: الأب والأم برضو كانوا نفس القصة، محدش عرفهم.
2: ما هي سلسلة بيحصل فيها فجوة لما مفيش وعي مجتمعي وفي تفشي لظاهرة الطلاق، وإن أسهل حاجة تروح الست تخلع أو تعمل، مفيش معنى واضح لقيم الأسرة، هيحصل الفجوة دي وهتفضل تتتابع بقى.
1: طيب مين سبب خراب البيوت؟
2: للأمانة
1: الراجل ولا الست؟
2: الطرف الثالث،
1: يعني
2: الطرف الثالث، سواء بقى الحاجة اللي تغري عين الست فعايزة تقلد زيها، أو صاحبتها اللي بتكرهها في عيشتها، أو حماتها اللي مش مقدرة إن ابنها ليه خصوصية، أو حماته اللي هي عايزة تعلم بنتها بالحاجة اللي كانت مقصرة فيها، فالطرف التالت هو أول عامل لفساد البيوت.
1: ومين سبب إصلاح البيوت، الراجل ولا الست؟
2: الراجل
1: الراجل عايز من الست إيه؟
2: عايز أمان.
1: ويعني إيه أمان؟
2: الأمان يعني إن هو ما يلاقيش سره بره، لما يتوجع ما يطلعش إن هو ناقصه اللي عنده بره عند حد تاني، إن فرشته وأكله ونومه وكل حاجة يبقى في صدرها وفي حضنها وبين إيديها، مش عند أمها وأختها وصاحبتها والسوشيال ميديا.
1: والست عايزة إيه من الراجل؟
2: ست عايزة احتواء،
1: كلمة فضفاضة دايما بنسمعها.
2: الاحتواء، احتواء في كفاية الحاجة المادية والجنسية والعاطفية،
1: فلوس
2: مش بس فلوس،
1: رقم واحد ايه؟
2: الجنس وبعد كده العاطفة.
1: دي إجابة جريئة أوي.
2: واقع،
1: طب
2: ايه اللي
1: لو
2: بيخلي الست تنجرف ورا ان هي تتطلق او غيره؟ بيبقى في احتياج غير كافي، تقول لك اصل بيسمعنيش كلام حلو، والاصل ان هي مش مكتفيه في احتياجاتها الجنسيه.
1: ولو في فلوس،
2: ولو في فلوس هتتغاضى جزئيا بس هتدور على احتياجها برضك.
1: بس ده تصريح خطير.
2: لا مش خطير، ده صحيح، دي حقيقه
1: بيجيلك استشارات وبيجيلك ستات،
2: كتير في لايفات وفي استشارات وستيشن، وبيتكلموا الكلام ده، تفضل تدور حوالين الكلام. في الاخر لما اسالها عن العلاقه، لا مش دايما، اصل مش عاوزه، وفي الاخر لما تدوس عليها شويه تعرف ان الراجل مقصر او هي نفره منه.
1: وده ممكن يوصلنا لفين؟
2: للطلاق، للخيانات، للخلع.
1: أو في ست بتخون؟ في ست بتخون،
2: وهو في راجل بيخون غير مع ست؟
1: ما أنا بسمع كل رجالة خاينة.
2: ما هو لو حضرتك تفتكر سمعت ليك بودكاست قبل كده، يتفق مع نفس اللي هقوله دلوقتي، ان الراجل اللي بيخون بيخون مع ست، ولو هيخون مع كذا ست، ما هو اللي بتخون دي مين؟ مش ست زيها برضو كل ايه؟
1: طب ليه المصطلح ده منتشر؟ كل الرجالة خاينة، وكل مرة أو كل فترة بنسمع المصطلح ده، ما سمعناش قبل كده إن في ست بتخون، ولو سمعنا بنسمع في الغرف المغلقة، بس ده غير معلن.
2: غير معلن، لان الناس دايما حتى الراجل لما يعرف ان مراته خانته ما بيفضحش الدنيا، على عكس الست، الست صوتها عالي دايما، تقول لك الراجل خان. الراجل لو عرف ان مراته خانته ممكن يتغاضى، على فكره ده العكس المنتشر. الست اللي بتعيش، لا في رجاله ممكن تعدي وتصهين زي ما بيقولوها، لو حتى هيطلق ويمشي بس ما يقولش ان مراته خانته عشان دي هتهز رجولته، لكن الست عشان تعيش المظلوميه الغير حقيقيه تقول لك ده خاني، ده عملني، ده اثر فيا، ممكن تبقى العيب من المشكله منها.
1: بيجيلك راجل ويقولك أنا مراتي خانتني، تنصحيه بإيه؟
2: يطلق،
1: ما يسامحش،
2: كسر الثقة ما تعادش تاني إلا الثقة،
1: ما يسامحش.
2: ما يسمحش، مش عشان هو بس، لأنه هيفضل يشك فيها، وممكن الشك ده يوصله للقتل، ممكن يوصله يدمرها، ممكن يوصله للجنون. يطلق
1: لمصلحة مين يعني؟
2: لمصلحته ولمصلحتها ولمصلحة الأطفال.
1: ولو الست جت قالت لك انا جوزي خني،
2: انت عندك تو اوبشن، يا تتطلقي يا اما تقعدي قاعده تأدبي بيها، لان الست بتعرف تهندل امورها.
1: برضو يعني ايه؟ يعني ايه قاعدة تأدبوا بيها؟
2: تأدبه
1: يعني
2: يعني تجيب له رجالتها الكبار، هم بقى يقرروا عنها، لان الست هوائيه، يقرروا يا اما الطلاق يا اما ان هي تعيش وتكمل.
1: هندخل طرف ثالث في الحكاية لو
2: لا،
1: الست،
2: حكم من اهلها وحكم من اهلي،
1: طب ما فضيحة برضو.
2: لا هو ده الدين قال لنا كده، حكم من عندها حكم من عنده، حد يكون حكيم تحتكمه مش لازم يكون من أهلها.
1: طيب وانهي اولى، يحلوا سوا ولا يدخلوا حد؟
2: لو هم عندهم الإدراك والوعي الكافي يكتفوا بنفسهم، لكن لو المسألة وصلت لانهيارات نفسية لازم طرف ثالث يكون حكيم ولو كان من الأزهر.
1: طيب جاتلك واحدة قالتلك أنا جوزي خني، بتنصحيها بإيه؟
2: قول لها سبب الخيانة إيه؟ وهل الخيانة فعلا خيانة كاملة ولا خيانة بس كلام؟
1: الكلام
2: كلام بشوف هي هتقدر تتجاوز ولا لا.
1: قالتلك أيضا صوابع العشرة شمعة،
2: يبقى مش قادرة تتجاوز. لما نوصل لحل النقطة دي
1: يعني
2: بعرف هي مش عايزة تسيب.
1: هي جت قالتلك خني وأنا أيداله صوابع العشرة شمعة.
2: ست طالما جت تدور وتحكي هي مش عايزة تطلق.
1: طب سؤال، هي فعلا الست بتكون قايدة صوابعها العشرة شمع؟
2: مفيش حد بيعمل كل حاجة، احنا بنعمل أقصى ما لدينا، كل واحد ليه طاقات قدرات. أنا مش هعمل 100%، أنا هعمل 100% من قدراتي مش من على الإطلاق. عشان كده ست تقولك أنا عاملة كل حاجة بس الراجل اشتهى واحدة رفيعة وهي تخينة، أو العكس، أو عايز واحدة شكلها بيضة وهي سمرة. هي بتعمل قدر المستطاع والمتاح بالنسبة لها، فهي كده فعلا هي أديت اللي عليها، فتقول أنا عملت قدر ما أستطيع لكن مش كل حاجة.
1: بتخليها تواجه نفسها الأول؟
2: لازم تعرف قيمة نفسها وتقتنع وتتصالح مع نفسها تماما إن كل إنسان مليان نواقص وعيوب وعادي جدا يتصالح معاها.
1: ولو لقيت نفسها إن هي كانت مقصرة،
2: تصلح تقصير في إيه المشكلة؟
1: لازم تعترف بينها وبين نفسها إن هي كانت
2: لازم
1: مقصرة.
2: تتصالح مش تعترف، تتصالح وتتقبل هي إنسان عندنا نواقص وعندنا حاجات كويسة وحاجات وحشة.
1: هتعمل إيه تاني مع جوزها؟ عرفت إن هي غلطانة.
2: تبدأ بقى تصلح بس بطريقة سياسية شوية من غير ما تكسر أنوثتها.
1: وتقول لجوزها إيه؟
2: تبدأ تخش باللي مش تقول له، تعدي تتغافل بحيث إن تبقى خدت بونت عنده لما خانها وفي نفس الوقت قدرت تصلح من نفسها.
1: يعني تواجهه ولا ما تواجهوش؟
2: لو هتواجه وهو عرف تواجهه، لكن لو ما عرف هو ما عرفش ان هي عرفت ما تواجهش.
1: طب ولو واجهته؟ طب
2: ولو واجهته هتأدي لخراب بيوت، لأن الراجل عنده كبرياء فممكن من كتر العناد والكبر يكابر في الغلط. مش كل الرجالة بتعترف بغلطها، عشان كده لما واحد تقول لي كده طب هاتي لي جوزك وتعالي اسمع الاتنين، يمكن الاتنين نوصل لحل يقول لها طب حقك عليا، هو يستسمحها ويقول طب انا سامحك المرة دي بس ما كررهاش وحصلت.
1: والست بتعرف تتجاوز الخيانة؟
2: لما يكون ليها مزاج.
1: طب ما في واحدة ست تقولك طيب ما كده المعايير مختلفة
2: ليه؟
1: ومجتمع ذكوري، ليه الراجل ما يسامحش والست تسامح؟ ما
2: انت
1: الخيانة عند ربنا كلنا هنتحاسب زي بعض.
2: الخيانة واحدة والحرام واحد ما فيهوش خلاف، بس الخلاف فين؟ ان الراجل ما بينساش لكن الست ممكن تعدي. طبيعة كل واحد فينا وسيكولوجيته الشخصية في كل الست والراجل موضوع كبير أوي. ان انا عشان اقول ان راجل يسمع مراته مع واحد تاني ويتجاوز صعبة.
1: الست بتحترم الراجل اللي عرف خيانتها وعدى
2: ما بتشوفوش راجل اصلا
1: رغم انه سطر عليها.
2: بالظبط، هو ده سبب الملك يطلع. عشان ببساطة جت واحدة في مرة وقالت انا جوزي انا مش شايفة راجل ليه، عارف ان كنت بكلم واحد كنت بحبه حتى القلم ما ضربنيش. ده سامحك، ده سامحك، قلت ما ضربنيش حتى بلا ما دورش ورايا انا مش شايفه راجل، رغم ان هي اللي غلطانه هي الخاينه.
1: يعني ما احترمتش.
2: ما احترمتش تغافله وان هو عايز يستمر في العلاقه، لكن عظمت قوي ان هو ما عندوش نخوه مش راجل، ما شافتهاش ان هو ده. لكن الراجل يقول لك ايه ده سامحتني كتير.
1: وده بينطبق على يعني مثلا نسبة كام في المية من الستات اللي بتفكر بهذا الشكل؟
2: بنسبه 80% من الستات الخاينة، ما كانش 90% كمان، لأن مفيش واحدة تكسر قواعد وأقل حاجات أساسية عندها ومقاليد أساسية في الصح والغلط في الخيانة وهتشوفها غلط من البداية. هي بدأت غلط، اللي خانت عرض راجل وخانت راجل هي بتبات في فرشته وبتاكل من لقمته عادي بره لنفسها. لكن خلي بالك برضو إن في جزء بيأدي أو بيجري على الزنا أو الغلط أو الخيانة بسبب احتياج. عشان كده دايما أقول له اللي حاسة باحتياج تكلم زوجها، تحتاج عاطفي جنسي مادي تقول له تتكلم معاه تحل المشكلة، لكن ما تعملش حرام. الحرة تتطلق وتتجوز، لكن مش تعرف واحد وهي مع جوزها وتقول لك انا بتطلق واتجوز، ده موضوع تاني.
1: إحنا في مجتمع ذكوري ولا مجتمع نسوي؟
2: مجتمع فيه ظلم بين بيعلي المرأة لكسر الرجل،
1: أنا مستغرب إني بسمع الكلام ده من واحدة ست.
2: دي الحقيقة.
1: يعني إحنا في مجتمع إيه؟
2: ظالم
1: نسوي ولا ذكوري؟
2: نسوي من الدرجة الأولى.
1: طب الستات اللي دايما تطلع تقول احنا في مجتمع ذكوري،
2: فين الذكورية؟ ده القانون كان عايز يخلي الراجل يتبدل كل 6 شهور. الوظائف أغلبها للستات مش للرجالة، الحقوق لست مش للراجل، الشقة اللي الراجل تعبان فيها وشقيان فيها لست مش للراجل، القايمة يتحبس فيها الراجل إلا عشان الست برضك، الحضانة لست مش للراجل، الأب ملوش الأولوية في عياله. أنا واحدة مطلقة ومعايا عيالي، شقة البنات معايا مش معاه، هو متجوز وقاعد في شقة بره عشان القانون مدينا الحق ده. أنا مجرد يكون عندي إمكانية انتقال بنتقل، ليه؟ مش ظلم، هو مش جور على حقه، أنا ما خدتوش استعباد، أنا مش هروح أرفع عليه قواضي ومحاكم وأجري وراه إن أنا أخد حق إيه؟ إذا كانت الحياة اللي كانت راجل وست اتهدمت، الفلوس مش هتعمل حاجة، وده مجتمع نسوي بيهد الراجل.
1: يعني شايفة إن اللي بيحصل دلوقتي كسرة قلب وكسرة ظهر الراجل.
2: كسر كامل لشكل الراجل، كسر المفهوم الرجولة، عايزين يخليهم ذكور. ما انت عايز تكسر الأمة منين؟ تكسرها من المرأة، لما تجبر المرأة على الرجل وتخلي الرجل دوره مش موجود، لما تقول لي ست انت راس براس في الرجل، لما لا انت ورثي زيه، لما اقول لها روحي عادي تكوني مساكنة مع واحد، بس الراجل لو عمل حاجة وخانك ولا عمل، طب ما انت هتكون مساكنة مع راجل على فكرة مش مع واحدة ست. انا بكسر الراجل ليه؟ الفكر اللي بيتزعزع او بيتغرز في اصل وجذور المجتمع عشان يكسر الراجل، وبيكسر المجتمع كله مش الراجل بس.
1: بس اللي انت بتقوليه ده مش سائد. انا اغلب الستات اللي بتكلم معاهم وبنشوفهم على السوشيال ميديا بيقولوا ان احنا في مجتمع ذكوري. طب سؤال، هو مين اللي ربى المجتمع الذكوري ده لو هو ذكوري يعني؟
2: نساء، هو مين اللي في البيت بتربي؟ الاب ولا الام؟
1: الام
2: يعني
1: غالبا الام.
2: الأب بيطلع يشتغل مش كده؟ يعني حتى لو هو مجتمع ذكوري فهو بسبب نساء. الزنا بسبب مرأة، الزانية والزاني، ده قول الله سبحانه وتعالى،
1: يعني ربنا ذكر، عايزة تقولي لي ان ربنا ذكر الزانية قبل الزاني؟
2: صح؟ لأن الست اللي تفتح الباب، الراجل لحوح متطلب وليه متطلبات، بس مين يفتح له الباب؟ الست. لكن قال لك ايه؟ السارق والسارقة، بدأ بالراجل، لأن الراجل اللي بيكون عنده رغبة ملحة بيسعى وراها، لما تتاح له الفرصة بياخدها. عشان كده أي جريمة خيانة وزنا هي مشتركة بين ست قبل راجل.
1: يعني شايفة برضو إن مصطلح أو الجملة المعلبة اللي بتقول كل الرجالة خاينة مصطلح فاسد وبايظ وجملة
2: جدا
1: معلبة
2: جدا، لأن زي ما بيحضرك الراجل بيخون مع 100 واحدة، مع 10، مع 20،
1: متعدد الزوجات متعدد
2: متعدد
1: العلاقات.
2: العلاقات. طب العلاقات دي كلها مع كام ست؟ 20، 10، 5، نصهم متزوجات ونصهم مطلقات، يا أرامل يا أنسات. طب ودول مش ستات ولا من كوكب زحل؟ أو ستات، يبقى راجل خاين ولا راجل أداة لست خاينة؟
1: يعني حضرتك شايفة إن الست هي اللي بتجر الراجل ولا العكس؟
2: الست بتفتح الباب للراجل.
1: هتقولك يعني هو الراجل واحدة ست تجره؟
2: الست تأثر على الراجل. النساء فتنة على الرجال.
1: شفت فيديو أخير واحدة ست بتقول إن الراجل فتنة للست.
2: ايه الإغراء في الراجل للست؟
1: قالت لك اهو يعني
2: ده كده عندها اختلال بقى، يعني مع احترامي، او اعتلال في حاجه في دماغها، لان ازاي الراجل هيغريها اذا كان هو عوره الرجل من منطقه معينه، انما المراه كلها عوره. احنا هنخالف اللي ربنا قاله؟
1: جايبة الجرأة دي منين؟
2: عشان انا بقول الحق.
1: الحق ده بيزعل ستات كتير.
2: ما يزعل، هم عارفين انه حق بس هم مش قادرين يواجهوا نفسهم. انا ست، هو انا ملاك؟ انا ما قلتش انا شيخه من الازهر ولا ملاك، بس انا بحب اكون واقعيه زياده.
1: هل في الغرف المغلقة وقعدات الستات معترفين باللي بتقوليه ده؟
2: كنت اعرف واحده من الناس كانت بتقول لي انا ما يكفنيش راجل واحد، واحد يصرف، واحد يدلع، واحد علاقه، واحد يكون شكل اجتماعي،
1: بتهزر؟
2: قسما بالله. والبنت دي تزوجت 3 مرات وقالت لي راجل واحد ما يكفنيش. طب بيجيب الوقت اللي بنظمها،
1: في ستات بتتضايق منك.
2: جدا وبتكرهني كمان.
1: أكتر جملة سمعتيها اتضايقتي منها إيه؟
2: اتضايق منها؟ ما اعتقدش ان حد عرف يضايقني. اللي ضايقني يمكن، او مش ضايقني، استنكرته على واحدة لما قالت لي قد ايه انت ست ذكورية، كان نفسي تقول لي انت راجل، كان يبقى احلى، كان يبقى الشكل احلى. مش عشان انا عايز ابقى راجل، لكن الست عمرها ما كانت ذكورية، يا مسترجلة يا ست.
1: منظمة أو منظمات حقوق المرأة والطفل، هل فعلا بتجيب حق المرأة؟
2: لا، منظمات حقوق المرأة ما بتحافظش على حق المرأة والطفل. الطفل له مفروض ذكر وأنثى، لأن طفل اليوم ولد النهاردة هو رجل الغد، والرجل اليوم هو طفل الأمس. اللي هما بيدعوا إن هما بيدافعوا عن حقوق، إن هما بيحاربوه بياكلوا فيه، هو الراجل بتاع امبارح اللي كان طفل امبارح وبيدافعوا عنه النهاردة بيحاربوه بيسجنوه. فما بتحافظش على حق الست، هي ليهم مكتسبات مادية وهدم للمجتمع بكل صورة. فين الحق اللي حفظوه الست؟ حفظوه لها عايشة كريمة، ان تقعد في بيتها تلاقي اخر الليل امان ليها، ولا نزلوها تقف في المحاكم تتمرمط، ولا نزلوها تتمرمط في الشوارع؟ وهنا ما بسقطش عن راجل تنازل عن مسؤوليته، ما بسقطش عنه مسؤولية، لكن بقول ان هم ضلوا ستات كتير. تعالوا نرفع لك، ترفع لها قضية والتانية، وبعدين هل احتوتها؟ هل اديتها احتياجاتها النفسية المعنوية الجنسية العاطفية؟ ابدا، خليتها زيها زي أي حاجة، نزعت عنها أنوثتها تماما، وبالعكس خليتها تعادي ابنها بتاع بكرة. ما اللي انت عملتيه النهاردة بكرة واحدة زيك هتعمله في ابنك بكرة، اللي انت عمالة تاكلي في ابوه. وما تقوليش ان انت هتختاري واحدة كويسة، لان لو انت بتقولي سوء اختيار ابو الولد ده، فانت هتختاري له برضك واحدة تشبهك او اسوأ عنك.
1: بنشوف دلوقتي سيدات طالعين كتير على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات وبيدافعوا عن حقوق الست، ويقولوا الست ما تخدمش، الست ما تساعدش، الست مش دورها ان هي تقوم بواجباتها في البيت.
2: الست فعلا هي مش ضروري تخدم، بس دورها تكون ست، مش دورها تكون راجل.
1: ايه الفرق بين الست والأنثى؟
2: ست كلمة عامة، أي واحدة ست فيها المواصفات الجسدية لأي ست ست، لكن الست الأنثى اللي تعرف تكون في كنف راجل وفي ظهر راجل، وتعرف تحميه وتعرف تحمي نفسها، عارفة تكون هينة لينة، عندها الخضوع الأنثوي مش عندها العناد والندية. الست الأنثى اللي هي الحالة بتاع الدنيا للراجل، اللي الراجل كده يشتهي يشوفها، يحب حياته تكمل بيها. لكن الست اللي في العموم، أي واحدة ست ست، بس هي كل ست أنثى، مش كل ست أنثى، ومش كل واحدة قلعت وعملت شعرها ونفخت وسوت بقت ست أنثى. هي ممكن تكون ست باين عليها مواصفات الجسدية للست، بس جواها مفيش ست، لأن هي داخلة راس براس قدام الراجل. فازاي الراجل هيشوفها ست؟ في ستات بتبقى ملكات جمال والراجل ينفر منها، مش عارفة تكون أنثى، مش عارفة صوتها يكون واطي، مش عارفة تقول له كلمة حلوة، مش عارفة تجبر بخاطره. لأ أنا ما أعملش، خلاص خليك، أنا مش ملزمة، طب خلاص خليك. ست لما بتخدم جوزها حب، ست لما بتقعد تحت رجل جوزها كده تدلكها حب، ست لما بتقعد في حجر جوزها حب. دلوقتي بنات منتشرات من عايز يكونوا إناث مش ستات ولا فيمينيستات.
1: الست اللي تقول لجوزها أنا مش ملزمة تسيبه للست
2: ملزمة؟
1: الملزمة، حضرتك قلتي كده،
2: اه،
1: فسريلي.
2: الست اللي شايفه نفسها انا مش ملزمه اخدمه، مش ملزمه احبه، مش ملزمه اطيعه، مش ملزمه استاذنه وانا خارجه من البيت، مش ملزمه ادلله، مش ملزمه اكفيه في فراشه، مش ملزمه ان انا اوريه متاع الدنيا في وجودي، اسيبه الواحده تعرف تعمل الكلام ده.
1: وفي ست تعرف تعمل الكلام ده؟
2: كتير بيتمنوا راجل،
1: يا
2: قسم بالله يقول لك احمدي ربنا ان انت في بيتك راجل، صوته في البيت، ريحته في البيت. ستات بتشتهي بس حتى لو تكون زوجة تانية، وفي ستات قبلت تكون زوجة تانية وتالتة لمجرد بس يكون معاها راجل، وده مش إذلال ليها، هي عايزة تكون ست، عندها طبيعة أنثوية عايزة تطبقها. ربنا خلقها ست ما خرجهاش راجل، ربنا خلقنا ذكر وأنثى نكتمل ببعض. اللي يقول لك لا والله أنا يعني أقدر أعيش لوحدي، حبيبتي أنت أحادية الجنس، روحي عيشي في حتة تانية.
1: الست اللي تبوس ايد جوزها خضوع ولا اذلال؟
2: حب، قمة الحب خضوع واللين الأنثوي، إنما الإذلال اللي واحدة بتبوس إيده عشان بقى يفضل تعلق مرضي أو اختلال نفسي أو إن هو بقى بيبهدلها أو إن هي مش قادرة، ده موضوع تاني، ده إذلال. انما الخضوع الانثوي اللي هي تمسك كفه وتبص في راحة ايده او على كفه بحنية، ده قمة وسمو الحب.
1: امرأة واحدة لا تكفي. الراجل يكفي واحدة ست؟
2: بس مش الكل، يعني نسبة كبيرة من الرجالة لا تكفيها امرأة واحدة، وده لا يعيبها، وربنا يعلم طبيعة البشر. هل نعيب بقى على اللي قبل ان هو يكتفي بامرأة واحدة؟ لا، عشان كده ربنا جعل الشرع ده مباح، اللي يقدر عليه ياخده وعايزه ياخده، واللي ما يقدرش عليه ما ياخدوش.
1: الشرع اللي هو ايه؟
2: تعدد
1: خيانة؟
2: ده خيانة حاجة والتعدد حاجة تانية.
1: معنى ايه؟
2: التعدد هو ما أباح الله سبحانه وتعالى أن تكون العلاقة سوية في إطار حلال، تزوج مثنى وثلاث ورباع. إنما الخيانة أن هو يزني، يجامع امرأة ما ليست له حلاله. ربنا عظم العلاقة القدسية بين الرجل والمرأة علاقة قدسية وعالية ليه ليها قيمتها. إنما الزنا ما بني على باطل فهو باطل، واللي بدأ باللي ما يرضيش ربنا بينتهي من اللي ما يرضناش. الزنا من الكبائر، عشان كده ربنا عظم، انت عايز تتجوز روح اتجوز، عايز ست روح اتجوز، ما تزنيش الا الكبائر، خط احمر.
1: يعني التعدد مش خيانة.
2: لا، هم اللي عايزين يشوهوا الحلال عشان يحرموا الحلال ويحللوا الحرام.
1: هل في عادات الستات يقولوا إن الراجل يخون بس ما يتجوزش؟
2: اه،
1: إيه السبب؟
2: عشان خاطر بتحس ان هي ساعتها ناقصه وقليله، وان هو كده مش شايفها كامله، مع ان قمه الحمق ده. بالعكس، انت تقعدي مكانك ملكه متوجه، راح جه عمل سوا، انت في الاخر اللي جوه قلبه. لكن لما تحطي نفسك نديه ان انت بتبداي تفترسي واحده، او ان انت تخشوا عناد انا هاخده وانت هتاخديه، نزلتي درجات. الراجل قرار، لو عايز يفضل يفضل، عايز يمشي هيمشي، محدش بيربط حد.
1: يعني الست اللي بتحب جوزها،
2: ايوه،
1: الست اللي بتحب جوزها عندها استعداد ان جوزها يخونها فتسامحه ولكن يتجوز عليها لأ؟
2: دي ازدواجية معايير وملهاش علاقة بالغيرة، ده اسمه مرض، مرض النقص.
1: ده اللي بنشوفه دلوقتي.
2: ما هو عشان خاطر بدأوا يغرزوا جواهم ان انا واحدة ست يخونها عادي، لكن يتجوز ده هيتقسمك في الفلوس. لان خد بالك هم خايفين من ايه؟ عشان لما راجل يعدد اللي ما يقسمش عيالها في الميراث، ما ياخدش من فلوسه. لكن هو كراجل مش فارق بالنسبة له، فارق اللي في جيبه، الاي تي ام اللي معاه، الفلوس اللي عنده. لكن انت فكرك هو كراجل لو فارق بالنسبة لها كراجل هتعمل ده كده؟
1: ما بتحبه مش غيرة؟
2: الغيرة حاجة ولا هما بيعملوه حاجة تانية. لو هي شايفة كده كانش هتقبل الخيانة أصلا، هتقبل الخيانة وهتقبل إن هي ست تجامع زوجها، لكن مش هتقبل إن هو يتزوجها عشان فلوس. أي منطق؟ ترجمها لي، ليها معنى تاني. في ست قبلت إن جوزها يتجوز عليها مقابل يجيب لها عربية يحط لها فلوس في البنك، يبقى هو كده إيه قيمته عندها؟
1: طيب الست اللي كانت رافضة النهاردة التعدد اتطلقت وبقت زوجة تانية،
2: الزواجية معايير حسب مصلحتها، حسب مصلحتها. أنا أول ما طلعت واتكلمت عن موضوع التعدد، لأن أنا شفت بعين الرأفة إن أنا ممكن أتحط في الموضوع ده. ست التالت الزوجة التانية من حقها، ده مش حاجة حرام، عايزة حلال ربنا، عايزة حلال ربنا عادي. لكن اللي تقول لك أنا لا ما أقبلش، بس أول ما أصل أنا هاجي على التانية سوا شافني أحسن منها، ده عقدة نقص. دي واحدة عندها اختلال نفسي، مشكلة، أنا حاسة إن أنا ناقصة، فأنا هحس نفسي بكمل على واحدة تانية. دي تفكير تعبان في دماغه، ده مش سوى نفسي خالص. لكن اللي حاسه بقيمتها فعلا مش هيشغلها، لان مؤمنه باقدار الله، ومؤمنه ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيقسم عليها حاجه قاسيه. ربنا بيسمش علينا حاجه وحشه، احنا اللي بنقسو على انفسنا بافكارنا الغير سويه. ربنا سبحانه وتعالى لو يعلم ان هذا خير لا هيقسمه عليه، شايفه مش خير مش هيقسمه عليه. وزي ما بقول لك الراجل قرار، راجل لو قرر النهارده يبقى مع واحده تانيه هيروح، زواج زنا اي حاجه هيعملها، مفيش حد يقدر يوقفه.
1: يعني عايزة تقولي لكل ست اقبلي
2: مش كل ست
1: بالتعدد؟
2: اقبلي، ولكن تصالحي مع فكرة أقدار الله. أنت مش قابلة مش مضطرة تقبلي، بس ما تروحيش تقولي أصل يخون ويزني ولا يتجوز، لأن لو ليه نصيب هيتجوز هيتجوز. أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد.
1: يعني حضرتك شايفة إن الموضوع حسب أهواء الست، مش يعني عايز أقول
2: حسب
1: لك
2: مصلحتها
1: حسب
2: العليا،
1: مصلحتها. أنا الأولى خير وبركة،
2: انا الاولى عشان خاطر مكتسبات ماديه ماشي،
1: أو
2: جايه
1: الجديدة.
2: التاني جديده عشان انا اكيد في التانيه فانا الاحسن وانا التوتو فروتو والكلام ده. قلت عادي،
1: ما احنا كرجالة برضو اتلخبطنا، هي دي مش خناقة ستات؟ ست مع وست ضد،
2: ليه ست مع وست ضد؟
1: ست تقول لك لا احنا مش موافقين، وبعد ما تتطلق بنلاقيها زوجة تانية وغيرت
2: عادي،
1: الفكر.
2: ما بقول لك مصلحتها العليا تعلي المصلحه العليا ليه. نفس الست برضو هي اللي تقعد تنتقد في الست اللي بتقلع الحجاب وغيره، اول ما تخلع الراجل تروح تخلع، مش تروح تتطلق، تقلع وتبين جسمها كله، تقول له انا عايز، انا صدمة نفسية.
1: ايوه بس برضو مش كل الرجاله تصلح للتعدد.
2: لا عمري ما قلت ان كل الرجاله تصلح التعدد، ولا قلت ان لازم كل الستات تقبل التعدد، لان في راجل عنده امكانيه لده وفي راجل ما عندوش امكانيه، في راجل عنده امكانيه وما ينفعش يعدد لانه ظالم.
1: طيب راجل عايز يعدد،
2: حلو،
1: شروطه تكون عامله ازاي؟
2: ندي كل واحد ما تحتاج وما تستحق، لان دي فاتوره هو هيحاسب عليها، وان خفتم الا تعدلوا، ربنا سبحانه وتعالى انت مش هتعدل اصلا فواحد ولن تعدلوا، ربنا يعلم الانسان ده، زي بالظبط ان ولله المثل
1: يعني
2: الاعلى،
1: ايه ولا انت عادله
2: ولن تعدلوا، ربنا قال لراجل انت مش هتعدل اصلا
1: في ايه؟
2: في اللي بين النساء، لان قلبه هيميل، هيميل اهواءه.
1: في المشاعر، في راجل بيعرف يعدل ولا مفيش؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مال قلبه لعائشه،
1: ايوه احنا بنتكلم دلوقتي مشاعر.
2: كل حاجه. خلي بالك الراجل ممكن يشتهي امراه عن اخرى، او يحب امراه عن اخرى، او تبقى واحده يعني شويه دحلاب، شويه تعرف تاخد منه فلوس عن اخرى، فساعتها في الحاله دي لن يعدل، بس في ساعتها هو حسابه عند الله مش عندنا احنا، بس هو شرع مباح يرفع الحرج عن مساله الزنا. فانت عندك ده بدل ما هتزني، يعني الزنا يقع في الكبائر ولا يتزوج ويخش في الحلال؟ وهو البنت اللي بيزني بيها ولا دي، هي مش بنت من بناتنا برضك؟ مش دي ضمن حقوق المراه ولا ايه؟ هي مش حقوق المراه ان يحفظ عرضها وشرفها وجسدها، ولا حقوق المراه بس ماديات؟ ما انا عايزه افهم، هي النسويات مش فاهمين ان لما الراجل يعمل علاقه زي اللي عمل علاقه مع العشرين كلهم دول، مين هيحاسب على الفاتوره؟ فين حقوق المراه لحفظ حقهم؟ ولا هم يبرروا بعدها ان العذريه مش ضروره عشان يبرروا فساد المنظومه اللي هم بيعملوها، وان عادي يبرر؟
1: طب دلوقتي واحدة ستة هتيجي تقول لك هو راح اتجوز عليا وانا ما فيش حاجة، يعني انا مثلا بخلف ونظيفة
2: حلو،
1: وبعمل كل اللي عليا، فلا التعدد له اسباب.
2: لا ملوش اسباب، جيب لي نص شرعي واحد صحيح بوجود اسباب للتعدد.
1: يعني التعدد ملوش
2: لا
1: اسباب،
2: اسباب له
1: يعني ممكن تكون ست زي الفل.
2: والله كتير، بنسبة 70% من اللي عددوا اساسا ستات ولا عندهم مشكلة، بس احنا عندنا للأسف الدراما والسينما لازم تطلع ان الست اللي تعدد عليها يا ناقصة يا عندها مشكلة يا كبيرة يا شكلها وحش، عشان كده اول ما طلعت اتحاربت، اكيد ما بتخلفيش، خلفه الحمد لله، اكيد مش عارف حاجه، متعلمه الحمد لله، شكلي مقبول الحمد لله، تبقى لي تعد، انا راضيه، انا بحب جوزي، انا عايزه كده، انت مالكم؟ فمش كل ست زوجها عدد عليها لازم تكون ناقصه، ولا كل راجل رغب في التعدد ان سته اللي عنده او المراته اللي معاه دي واحده وحشه
1: يعني انت اتسألت السؤال ده قبل كده،
2: كتير.
1: تقبل ان جوزك يتجوز عليكي
2: ما هو انا قبلت واتحاربت
1: وكنت راضية
2: جدا
1: مبسوطة،
2: عادي،
1: هو كان بيحاول يعدل؟
2: هو ما كانش يتجوز لحد ما اتطلقنا، والانفصال ملوش علاقة بالتعدد، ودي طلعت حملات، انت اتطلقتي بعد ما اتجوز، مع ان في اسيم الطلاق واسيم الجواز في تواريخ، بس هو عايزين يبرروا نفسهم رفضهم للفكرة فبيشوهوا عليك. انا قبلت، الراجل ده عمل معايا اللي يخليني انا اقبل بأي حاجة ليه، بنى عندي رصيد يخليني اشيله تاج فوق راسي حتى بعد ما انفصلنا، راجل محترم. ليه نعيب في الراجل؟ وليه الفراق يبقى سيء؟ وليه نقول اتطلق؟ طب ما انت هتتطلقي، هتتجوزي واحد هو عازب؟ هتقول لك لا المطلقه تتجوز واحد يا ارمل يا مطلق يا مش عارف ايه متجوز، مش كده؟
1: صحيح.
2: طب ما انت معاكي جوزك، خليكي معاه. وزي ما بيقول لك المثل اللي تعرفه احسن ما تعرفوش، قال لك غصب ورضا وقصص كده امثله. طب حتى لو الست قبلت عشان تفضل في بيتها، فين مشكلتكم؟ خراب البيوت مش... الله، هي النسوية مش بتقول حفاظ على حق الست؟ طب ما هدم الأسرة كده من أحد أهداف النسوية بقى.
1: يعني الطلاق ما حماهاش.
2: الطلاق ما منعهاش يشوف راجل،

0: جوش.
1: متجوزوش.
0: ورقم اتنين
1: رقم اتنين مطلقات، لا متزوجات، استغفر الله. رقم واحد بنات ما تزوجوش، رقم اتنين متزوجات. متزوجات مش مطلقات.
0: احنا كده رايحين في حتة وحشة قوي، موضوع صعب قوي.
1: يعني الغريب ان من الحاجات المرعبة ان واحد جه قال اتعرف على بنت، هو ومراته جه بيكلموني، البنت دي طلعت متجوزة، هو اكتشف ان هي متجوزة بعد 6 شهور من علاقتهم ببعض، بس جوزها في احد الدول العربية مغترب.
0: ودي قصة تانية، قصة الراجل
1: بالظبط.
0: المغترب دي قصة تانية خالص.
1: اكتسب فجوة عند مراته، راحت خانته مع واحد تاني.
0: تنصحي كل راجل مغترب بعيد عن مراته بإيه؟
1: يا ياخد مراته يقعد في بلده،
0: عشان
1: لان هو عمره ما هيعمل المعادله متكافئه، لا عمره هيدي الفلوس اللي هو فاكرها، لانه بيهد بيبنيه هنا بيهده هنا، عمره ما هيديها حقها، لازم هيقع وهياخد اطمه تقطم ظهره.
0: يعني يعمل ايه؟ ما هيقول لك اصل الدنيا
1: ياخد
0: صعبة،
1: مراته معاه، يا يقعد في بلده،
0: ما
1: يا
0: هيقول
1: اما يتجوز من بلد لا يشتغل فيها.
0: لك ما الحياة برضو هناك غالية ومش هقدر ادخل مدارس وادفع ايجار شقة والتفاصيل دي.
1: اللي عايز يعمل حاجه يعملها،
0: في النهاية ما تسيبش مراتك لوحدها.
1: ما ينفعش تسيب مراتك واحده، مراتك موجوده عشان انت تبقى معاها، عشان يبقى في مداومه في العلاقه، عشان يبقى في قرب ما بينكم، عشان يبقى في تلامس حب، تراعي ولادك، هي مش لوحدها في الدنيا.
0: وايه اللي بيترتب على البعد ده يعني؟
1: جفا وخيانات وفتور وكراهيه
0: خيانات من انهي طرف؟
1: من كل طرف، من الاثنين، راجل احتياجات هيخونها مع ناس بنات على الانترنت او غلافه او حتى في البلد اللي هو فيها، وستات مع انترنت وغيره.
0: ست بتصدم من جوزها لما يقعد عنها مثلا سنة وينزل لها شهر في السنة،
1: فبتبدأ ان هي تحكي لأي حد.
0: لا ولما يرجع تكتشف ان هو كان على علاقة بواحدة.
1: الصدمة، الصدمة الكبيرة فين بقى؟ ان لما يجي الاثنين يبقوا بيخونوا بعض، واللي مين اللي اكتشف الأول؟ فلو الست اكتشفت، لو بتعرف تعمل المظلومية،
0: بس الكلام ده يخوف الرجال المغتربين،
1: مش يخوفهم، ده واقع هم عارفين،
0: يفوقهم.
1: يفوقهم. وعلى فكرة كتير من الرجالة المغتربة عشان بيخاف من الفكرة دي بيسيب مراته مع أهله، وده ما بينقص حاجة، بالعكس بيزود المشاكل. اهله بيحاولوا يسيطروا في بيت العيله، فيبدا هو عايز يحل المشكله، فتبدا تطلب ان هي تبعد بعيد شويه عن بيت العيله، فيبدا يشك، فيبدا تحصل المشاكل، فيبدا يطلب لك زياره، فتبدا تشوف الخيانات اللي هو بيعملها، فيعرف باحور، وتبدا بقى سلسله هلم جر.
0: واحدة ست كلمتني قبل كده وقالت لي أنا جوزي مركب كاميرات في كل ركن في الشقة، طب دي
1: شك.
0: عيشة؟
1: بالظبط. هو شفت تعب نفسه نفسيا بالشك والارهاق النفسي بسبب الفكره دي، ما استمتعش بمراته ولا متعها، ولا عرف يكون معاه، في الاخر بيجمع فلوس والحصيله ايه؟ محصله صفر.
0: طيب تقولي لإيه الواحدة النهاردة هتتجوز راجل مغترب لسه متجوزتش؟
1: يا تروحي معاه، يا ما تاخديش واحد مغترب يبعد عنك بالسنين والشهور.
0: حتى لو عمل لها بلان،
1: الزواج مع ايقاف التنفيذ.
0: حتى لو عمل لها بلان ان شاء الله انا هنزل لك شهر في السنة او كمان 3 سنين.
1: بيحصل دروبات وما بينفذوش الوعود.
0: يعني لو تقدم لبنتك واحد مغترب،
1: مش هقبل،
0: واحد ساكن في بيت عيلة،
1: مش هقبل،
0: واحد ساكن في بيت عيلة ومغترب.
1: مش هقبل خالص اطلاقا.
0: سمعتك بتتكلمي عن بيت العيلة وبتقولي بيت التعابين.
1: بيت الافاعي
0: آه
1: والزواحف.
0: خلي بالك الجملة دي، ده في بلاد وقرى عايشين بالشكل ده،
1: عارف
0: دي قواعد وثوابت.
1: معدل الجريمة زايد قد ايه بنسبة قد ايه في بيت العيلة؟ يعني عند حضرتك المنوفية كم جريمة حصلت واحد قتل مراته في بيت العيلة؟ مش
0: بسبب
1: كده؟
0: ايه؟
1: بسبب ايه؟ الضغط النفسي، ست مش عارفة تاخد احتياجاتها اللي هي محتاجاها من زوجها، فتضغط عليه، فتبدأ يحصل بينهم مشاكل، هو مش عارف ياخد حقه من مراته، فهي بتتهرب منه عشان مش عارفة تاخد حريتها، فأمه تبدأ تتحشر في نص المشكلة أو تتدخل، أخته تقول له مش عارف ايه، تدخلات جارتهم اللي طالعة في الناس دي، انت لسه ما حملتيش، انت لسه ما عملتيش، انت جايب عمل سوا، انت طلعت لمراتك، لا خلي مراتك تقعد معانا وتخدمنا. في حد من الناس دخل لي وقال لي انا مراتي بتصحى من الصبح الساعه من الساعه 6 ل 8 قاعده في الشقه لوحدها، المفروض بعد كده تنزل تفطر ابويا وامي وتخدمهم وتخلص، وقبل ما ارجع تكون مخلصه شقتي. ليه انت جايب عبده؟ هنا بقى اللي احنا بنقول فيه، هنا مش ملزمه تخدم اهلك، هي جايه ليك مش جايه لاهلك، انت مش جايب خدامه. يعني ايه ام مراتك تبقى من الساعة 8 لحد الساعة 3 ولا 5 تخدم اهلك؟
0: يعني الموضوع كمان بيزيد توتر لو هو مغترب
1: طبعا.
0: ومقاعد مراته في بيت عيلة.
1: ام والدة تبقى مع الام كمان مفتاح للشقة وتدخل عليها وملهاش خصوصية.

0: ولو لبست عزك الله حاجة داخلية قاعدة براحتها، انت بتلبسيه لمين وتروح تسخن ابنها عليها؟ تقول لمراتك لابسها شوفي لبست لمين وعملت ايه وتزود الدنيا طين. ولو عندها اخت زوجة حرباية بقى لا حربوها، يا الله الله اكبر. صراحة مراتك عملت، مراتك جابت، انت اللي جبته لمراتك جيب زيه، وتبدأ بقى الضغائن تزيد.
1: عدو المرأة نقط.
0: المرأة نفسها
1: أنا شايف حضرتك وأنت بتتكلمي بتقولي إن برضو الست بتشتكي من حماتها اللي هي واحدة ست،
0: صح
1: تشتكي من أخت جوزها اللي هي واحدة ست.
0: صحيح،
1: آه يعني عدو المرأة.
0: المرأة اللي زيها، عشان كده هم بيقولوا لي انت عدوتنا. ما عنديش مشكلة،
1: طب ليه ما بنشوفش برامج على السوشيال ميديا أو التلفزيون بعنوان مثلا هو وبس؟ ليه مش بنشوف برنامج على السوشيال ميديا اسمه الرجالة ما بيعرفوش يكذبوا؟ ليه مش بنشوف برامج أو منظمات بتدعم الراجل أو حقوقه؟
0: عشان هي الست السلعة اللي بيستخدموها، عشان الست هي الأساس في استخدامهم كدعاية. لكن الراجل لآخر الموضوع، انت لو قعدت شوية رجالة مع بعضيهم كده هيتفقوا على أي حاجة، انما لما قعدت ستات مع بعضيهم هتلاقي كل واحدة قاعدة تنظر على التانية. طب هيثيروا الجدل ازاي ويكسبوا ازاي ويطلعوا إعلانات ويطلعوا حاجات كتيرة ازاي؟ يجيبوا دعم مادي من منظمات هدفها تهد المجتمع ازاي لو ما طلعوش المرأة سلعة؟ لو ما طلعوش بناتنا اتفرجوا عليهم، لو ما بوظوش بناتنا وخربوا حياتهم، هيجيبوا فلوس من المنظمات دي ازاي؟ وانت برنامج اللي بيخرب بيوت بيدفع له سبونسر بملايين، لكن تعالى برنامج لاصلاح البيوت ما تلاقيش فيه سبونسر واحد. مش بعيد كمان يتقفل لو قال حاجه صح.
1: وإيه السبب؟
0: السبب ان هم مش عايزين المجتمع يعتدل.
1: سمعت قبل كده مقولة بتقول إذا أردت أن تهدم حضارة فعليك بثلاث وسائل. أول حاجة هدم الأسرة. إزاي تهدم أسرة؟ عليك بالأم.
0: ثم طفل، لما انا اعزز عند الام ان هي مش مسؤوله عن تربيه طفلها ده، واقول لها ان انت تبوظي جسمك لو خلفتي، وان انت مش مسؤوله وارمي له عياله وسوي ده، وابدا اعلم العيال والاطفال الصغيرين انعدام المبادئ، هيطلع لي مجتمع ايه؟ في خواء، في خراب، في فساد. الست اللي تقول لك انا مش ملزمه خلفتي ليه، ولا هي العلاقه حلوه لكن التربيه مش حلوه، خلاص خدي وسيله ما تجيبيش اطفال.
1: بتقول لك انا اتخلقت عشان اتدلع.
0: الست فعلا اتخلقت عشان تدلل وتدلل، تدلل الراجل. ربنا لما خلق السيدة حواء لإسعاد وإناث سيدنا آدم يكتملوا، خلقها من ضلعه، يعني حتة منه ليه مش لنفسها، ما خلقهاش كيان لوحدها، جزء من الراجل، فللراجل الأصل المرأة للراجل مش للست اللي زيها. مش مخلوقة عشان أروح أساعد واحدة ست.
1: انا جوزي نرجسي، بتسمع المصطلح ده
0: كتير
1: من رجاله ولا من ستات؟
0: من ستات
1: في ستات نرجسيات
0: جدا، وأسوأ من الرجالة، أكثر شراسة،
1: ما بنسمعش عنهم، بنسمع كل
0: عشان
1: البشر.
0: الرجالة ما بتشتكيش يا عيني، غلابة والله ما بيشتكوش. ده بجد قليل قوي لو جه راجل يشتكي يقول لك أنا زوجتي نرجسية. الرجالة على فكرة بتستحي توصف الست بأنها نرجسية، لكن الست عارفة لو ما سمعش كلامها في حاجة ده نرجسي.
1: طب هل الست عارفة يعني ايه اصلا نرجسي؟
0: كتير منهم مش فاهمين يعني ايه نرجسي، زي ما هم مش فاهمين يعني نسوية. ست اللي مش فاهمه يعني نرجسي، مجرد الراجل عارض اهواءها او كان راجل بجد قالك ده نرجسي،
1: واحدة ست قالت لي أنا متجوزة بقالي 22 سنة وآخر سنتين جوزي بقى نرجسي.
0: عشان ما بقاش جاي على هواها اتغير فجأة.
1: بيبقى نرجسي فعلا؟
0: النرجسي نرجسي من يوم ميلاده ما بيصلحش حياته، لأن النرجسي تنشئة امرأة فاسدة برضك، امرأة وسايكوباتي تنشئة امرأة فاسدة.
1: أغلب الستات برضو اللي بيكلموني بيقولوا لي بنشتكي إن جوزي بيتعامل معايا بنظام الصمت العقابي.
0: بيبقى حين حل لطيف ومعقول احسن كتير،
1: يعني إيه صمت عقابي؟
0: ان هو ما يعاتبهاش وما بيتكلمش معاها، ياخد جنب منها
1: شوية زعل يعني؟
0: شويه زعل بس. في ناس بتستهبل فيه شويه،
1: آه
0: يعني للاسف احنا مش فاهمين، المجتمع مش فاهم يعني ايه نرجسي والتعامل مع النرجسي، ومش فاهمين يعني ايه صمت العقابي وتقنين، وفي ناس بتتمادى في المساله، ففي ستات بيجن جنونها فتبدا تستفز الراجل بزياده.
1: طب مين اللي يوصف الشخصية دي بأنها نرجسية؟ بلوجر مثلا أو مؤثر
0: لا
1: على
0: طبعا
1: السوشيال ميديا؟
0: لا طبعا لا طبعا، لازم دكتور نفسي، وكان بيمر باختبارات عنده. لايف كوتش ممكن يحدد الشخصية ده بناء على السمات اللي موجودة قدامي، لو انا فيس تو فيس معاك كده اقدر اقول لك اه نرجسي او لا.
1: يعني تقولي إيه لأي ست بتتفرج على فيديو مدته 90 ثانية وإزاي تعرف إن جوزك نرجسي في 10 خطوات؟
0: ده عبث، عبس، انت بتهدمي بيتك بعبس. جوزك بيتدلل عليكي، عنيد، راجل دماغه ناشفه، راجل شرقي، طبيعه رجاله شرقيه غير رجاله غربيه. ما هو ما يجيش راجل مثلا رفض ان مراته تلبس مايو وان بيس ولا تو بيس مثلا، بقى هو نرجسي ويسيطر عليها. مش معنى ان الراجل قال لها ما تنزليش في بيئه عمل كلها رجاله وفيها متحرشين وبقى هو نرجسي. مش معنى ان الراجل قال لها لا ما تخلطيش ده، عشان هو الراجل بيبقى فاهم الراجل اكتر مننا، هو بيبقى شايم ريحه ان هو كويس ولا وحش، بيبقى عارف بنظرته الراجل، زي ما احنا الستات بنبقى عارفين الست دي كويسه ولا وحشه. لا ستي مش مظبوطه، انا حاسه ان مش مظبوطه، عشان انا حاسه انا عارفه ست. الراجل يعرف الراجل، فلما يقول لها لا بقى نرجسي، مش حابب النجاح، بيكرهني، ومش نرجسي.
1: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا. سيدنا النبي لما وصى على
0: عليه
1: الست
0: الصلاة والسلام،
1: وصانا على كل الستات ولا في فئة معينة؟
0: مش نساء العصر اللي احنا فيه، أو نقول بشكل أوضح نسبة بسيطة من نساء العصر اللي احنا فيه هم اللي يقع عليهم الحديث، لأن الباقي متجبرات مستقويات فيمينيستات تقول لك أنا أدرى وأعمل قدر على التحدي والمواجهة.
1: يعني ايه فيمينيست؟
0: فيمينيست الست اللي مسترجلة، ده من وجهة نظري، يسموها زي ما يسموها، الست المسترجلة اللي ما بتعتنيش لراجل وبتعلي إن هي وجودها أعلى من وجود الراجل ومش محتاجة الراجل، دي ما تسواش، لأن هي بتلغي كيانها كست، ده الفيمينيست.
1: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. يعني ايه عوان؟
0: يعني ايه عوان؟
1: أسيرات يعني.
0: ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي للراجل واحدة ست في بيته بيديله حاجة حلوة، فلازم يحسن الاختيار، مش يروح يجيب من بيت فاسد واحدة ويقول لك هي عوان عندي. الست تعين الرجل في الحياة والمعيشة وتكون سند ليه وأمان ليه. الست الحاجة الحلوة في الدنيا للراجل، متاح الدنيا للراجل، فلما تكون غير كده هيقع عليها الحديث ازاي؟
1: طب ما ستات كتير بتتكلم معانا وتقول لنا رفقا بالقوارير،
0: فين القوارير دول؟
1: يعني
0: أي
1: ايه
0: قوارير؟
1: قوارير؟
0: أي قوارير؟ أي قوارير اللي موجودين دلوقتي؟ القارورة اللي بتتكلم دي اللي تروح تسب الراجل وتقول له أمك وأبوك واللي فيك واللي جابوك؟ ولا تروح تقول له أنت مالكش حاجة عندي ومالكش كلمة عليا وأنا أخرج؟ ولا ما تستأذنش جوزها؟ الستات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنهم اللي عندها حسن تبعل، عندها احترام للراجل، عارفة يعني إيه راجل؟ عارفة لما يكون موجود راجل تخفض صوتها قدامه، عارفة إن جوزها ده الاحتواء بتاعها، وده أنوثة منها مش ضعف. قمة قوة الست في ضعفها وخضوعها لحليلها ولأبوها وللراجل بتاعها. لكن اللي تيجي كل حاجة تروح جارية على القسم، ترفع السماعة على صاحبتها، تقف راس براس، ترفع عليه سكينة زي ما بيعملوا أو تضربه، وده بيحصل في أي قوارير دول؟ اللي تتحايل على القانون عشان تجيب منه فلوس ولا تسجنه، واللي تاخد القايمة، فين القوارير دول؟ فين المستضعفات دول؟ اللي تقول لها عارفة تبقي كايدة، اللي تقول لها أصلي روحي اسجنيه وجيبي له بلطجية، فين القوارير دول؟ فين القوارير؟
1: ما هتقول لك الراجل ما بقاش راجل.
0: لما انت جاية تنافسيه في مساحته وجاية تحاول تهز رجولته هيصلح البقاء، خلاص انت شايفة انا مش راجل، قومي بالدور كامل. مفيش راجل تحاول تهز رجولته ولا تهينه وهيقف لك ساكت، يا هينسحب ويسيبك تعيش الدور مع حالك، يا هي عندك ويبقى عنيد وحش. قال عندي ولد كفر، وصلش الحل.
1: ما هتقول لك انا زيه هو بيشتغل وانا بشتغل.
0: ايه زي هو احنا قلنا للست تنزل تشتغل وتتمرمط؟ ده احنا بنقول لها خليكي ملكة، وهو يجهز بيته وهو يعمل اللي عليه، ما يكتبش قايمة بس يقدرك ويديك اللي انت نفسك فيه.
1: ما
0: الراجل مش فلوس بس،
1: هتقول لك الشغل بيحميني من غدره،
0: غدر ايه؟
1: ما يمكن
0: وفين دور اهلها؟
1: يسيبني في يوم من الايام.
0: وفين دور اهلها اللي بيجهزوا القايمة ام 300 الف و500 الف؟ ما يحطوا الفلوس دي استثمار لبنتهم، امان مادي. هو الامان المادي جوه، هو جوزي واخدني عشان يامنني ماديا، ما انا ابويا وامي اللي يامنوني ماديا، مش يعني سبحان الملك. تعال شوف تنكح المرأة الاربع منهم ماليها، يعني اللي بيعمل الامان المادي مين؟ الاب والام مش الزوج. هي المرأة قال لك تنكح وحسبش منها مالها وحسبها ونسبها وجمالها، أربعة الراجل بس من ترضون دينه فزوجوه. يعني انت ابوك وامك لازم يكون عندك انت امان مادي عاملينهولك، لكن ما تقوليش اصل انا بشتغل عشان انا يحميني من غدر الزمان. لا روحي امني نفسك، بدل ما تجيب لها الطم بتاع النيش اللي بيتركل وفي الاخر بيتكسر على دماغها لما بتقل ادبها على جوزها. لا ابسط حاجه، حط لها فلوس دي في البنك، حط لها فلوس دي في استثمار، حط لها فلوس دي في شقه، حط لها فلوس دي في ذهب، امنها.
1: شايفة إن المرأة العاملة أو الست اللي بتشتغل قلبها بيبقى جامد أو بتاخد قرار الطلاق أسرع من الست اللي قاعدة في البيت؟
0: بتبقى حاسه نفسها بقى خلاص ملكه الدنيا، خلاص ما عندهاش مشكله، عادي انا عندي اللي يأمنني ماديا.
1: يعني أنت مع ولا ضد عمل الست أو عمل المرأة؟
0: انا مش ضد ان الست اللي تحتاج للشغل تشتغل، احسن ما تعمل حرام تكسب بالحلال، تمام. لكن مش واحده جوزها مكفيها ودنيتها تمام وتقول لك اصلا اشتغل اشتغل واسيب بيتي. انا لما حتى كنت بشتغل في وقت ابو بناتي كان بار تايم، ما كنتش واخده دوام كامل، ما كنتش واخده وقت كامل، وعمري ما حطيت جنيه في البيت، عمري من اول زواجي لين طلاقي ما حطيتش جنيه واحد في البيت.
1: بس عشان جوزك راجل قادر يكفي
0: راجل
1: بيته.
0: راجل، وانا كنت لي ست، ولما ربنا قدر الانفصال حصل ايه؟ بالمعروف
1: هيقولوا لك حضرتك لول اديك اتطلقتي كنت هتسندي على
0: اقدار
1: ايه غير
0: الله.
1: شغلك؟
0: وهو شغلي اللي كان قبل الطلاق هو اللي كان سندني؟ أهلي بعد الله سبحانه وتعالى هم اللي يسندوني. طب اللي ما عندهاش أهل تنزل تشتغل تأمن نفسها، ما عندكيش أمان. أبو بناتي تكفل ببناته، ما سابهمش، ما سابش لحمه، لما طلقني ما طلقش بناته، عشان كده كان الطلاق بالمعروف بالأصول، ما دخلناش في بعض محكمة، ما رفعناش على بعض قضية، هي دي الأصول.
1: واحد بيتكلم معايا وبيقول لي أنا مش عايز أصرف على بناتي بعد الطلاق ولا أصرف على عيالي بعد الطلاق،
0: ده نطح،
1: فقلت له فإمساكهم بمعروف
0: هذا
1: أو
0: صريح،
1: تسريحهم بإحسان.
0: صحيح.
1: قال لي هو كان فين المعروف ده يا أستاذ محمد من البداية؟ لما مضوني على قايمة فيها اللي جه واللي ما جاش، لما مضوني على ذهب ما جاش. قلت له حضرتك مش مضيت؟ قال لي أيوه. قلت له ضريبة بتدفعها.
0: ارتضيت ما ترضاش ما تمضيش قايمة
1: حضرتك ضد القايمة
0: قلبا وقالبا،
1: ولا ضد المحتوى اللي بتكتب جوه القايمة؟
0: ضد القايمة مش شرعينا. أنا مش شايفة على فكرة إن القايمة حماية للست على فكرة، بالمناسبة ببساطة هو راجل هيجهز، طب دلوقتي ظروفه ما تسمحش والأهالي عايزين تساعد قدر مستطاع، يا ابن الحلال هتجيب حاجات بقد إيه؟ ب100 ألف، إحنا هندفع لك ال100 ألف، بس الدين ده هتدفعه لي في سنة سنتين شهر شهرين، هتاخده تحطه لبنتك في حسابها، مش تقول لها أصل بعد الطلاق اللي هيحصل إيه؟ شوية عفش هيترمي، هو ده حمى بنتي في إيه؟ وفي الآخر استهلك. يا ابن الحلال هجهز بيتك بقد ايه؟ احنا مجهز حاجه، انا ما عنديش، هتشاركوا معايا، اللي هنشاركه ده هتدفعه؟ انا بقولكش اعمل ايه، هتدفعه تمام، ده دين عليك، دين انت عايز تكلف بيتك، اشوف هو امكانياته ايه، مش اللي انا احددها، مش هجيب رفاهيات واقول لا اصل انا بنتي ما تدخلش غير مش عارف اقل من مين، بنت خالتها وعمتها. خير خير، بيته هو يجهزه بالشكل اللي يناسبه، مش بالشكل اللي امها وابوها عايزينه. ابوها وامها لما وصلوا للحاله الماديه اللي هما فيها بعد عشرات السنين مع بعضيهم، مع بعضيهم مش لوحده
1: يعني حضرتك ضد القايمة؟
0: تماما.
1: طب ايه اللي يضمن حقوق الست او البنت؟
0: الحقوق الشرعية الطبيعية، ست ليها مهرها، ليها لو هو الراجل عايز يجيب لها الذهب هدية الزواج ومش محطوطة بمقدار معين، عشان الرجالة اللي تقول مقدار معين، الهدية هي عطية من الرجل للمرأة، والمؤخر بتاعها اللي هو يسدد أثناء الزواج مش بعد الطلاق. انما موضوع القايمه والقصه دي لا،
1: هيقول لك اتجوز.
0: جهز شقتك، جهز شقتك يا ابن الحلال، تعال انت واحد جاي ياخد بنتي النهارده، جهز شقتك بمقدرتك، ما عندكش هساعدك كقرض حسن تسدده لي في واحد اتنين تلاته، ارتضينا اذا تداينتوا بدين فاكتتبوه، مش قايمه، دين، عندك مهله سنتين تلاته، كانه بيجيب سياره كانه بيجيب شقه وبيسدده لي، فلوس دي مش فلوسي، فلوس بنتي.
1: هيقول لك اتجوزها 20 سنة وبعد كده رماها، وال100 ألف اللي في البنك ما بقوش ولا حاجة بعد 20 سنة.
0: هو انا ليه احط، هو انا بتكلم على البنك بس، واحنا مش بنتكلم ان كبنك بس، انا لما اخد لبنتي اامنها، اامن بنتي اللي يامنها للمستقبل، ذهب بقى عقار خلافه اللي هيامنها، انا لو ربيت بنتي كويس وعلمتها صح انا امنتها، لو ربنا قدر عليها الطلاق امنتها، عارف انا سايب ايه في وسط مجتمع فيه كمية الظلم ده، عشان كده انا ابويا ما بيخافش عليا، قال لي انت شفت القرار ايه؟ قلت له انا قابله، قال لي تمام توكل على الله. طلبتي؟ قلت له على الطلاق. ابويا ما بيخافش عليا في الزمن ده، قال لي انا عارف انا ربيت ايه،
1: ربى ايه بقى؟
0: ربى بنت الرجاله، واحده ما يتكسرش عينيها كلها هبة وشموخ. أنا ما حدش يكسر عيني ولا يلوي دراعي، عندي مرض متلوش دراعي
1: ومع جوزك كنت كده؟
0: أبدا. كنت ست معاه، قدر الله هذا، أنا رضيت.
1: واحد حماه بيقول له امضي على القايمة دي، فلا القايمة دي بأرقام خيالية ملايين يعني.
0: كويس،
1: قال له يا عمي الرقم ده كبير، أنا ليه أمضي على ده؟ قال له أنا برضو مش ضامن الزمن يا ابني، وده حق البنت، والورقة دي هتتحط في الدولاب. قال له يعني أنت هتمضيني على الرقم ده ليه وهو أصلا مش معايا؟ قال له حفاظا على حق بنتي. قال له طب وحق يا عمي؟ قال له بالفرض. الحما بيقول للشاب، قال له بالفرض خنتها في وقت من الأوقات غلط. قال له الشاب بقى، قال له طب بالفرض بنتك هي اللي خانت، بنتك هي اللي غدرت،
0: مين هيضمن
1: بنتك
0: حقي؟
1: هي، بنتك هي اللي باعت. آه مين يضمن حقي؟
0: ليه الراجل مهدور حقه؟ ما هو ليه انا اضمن ده؟ ما انا قلتها قبل كده، الناس زعلت جدا لما قلت لهم انت عايز تضمن لبنتك الفلوس، طب انا مين اللي يضمن ان دي بنت؟ ان هي بنت بكر، ان هي بنتي دي محترمه وهتحافظ على ابني، ان بنتي دي مش هتخونه، ان بنتي دي مش هتبقى قليله الادب، ان بنتي دي مش هتخرج عن طوعه، ان بنتي دي مش هتوديه في داهيه، ان بنتي مش هتستخدم حاجه ضده، مش هتقتله. مين اللي ضمني؟ مش كان عندها مشاكل نفسية؟ مش كانت تكون مريضة؟ مين ضمني؟ انت عايز تضمن حق بنتك وانا ابني اللي مربياه ومكبراه وعشت عشانه، في الاخر تهدريه وبهدليه وتدمريه.
1: واحدة ست قالت لي أنا أقبل إن جوزي يكتب لي بمليون جنيه ذهب، بس ابني لو راح يتجوز واحدة ثانية وقالوا له امضي بمليون جنيه هقول لهم لأ. فأقول
0: ازدواجية
1: لها،
0: معايير النساء
1: أقول لها ليه تقبلي على نفسك وتقبلي على جوزك وما تقبليش على البنت الثانية؟ قالت لي هو كده. طيب لو جوزك عرف عليكي واحدة أطلع عينه، طب لو مرات ابنك جت
0: اكسرها،
1: قالت لك أنا ابنك خاني هتقولي لها
0: ارميها
1: برضه؟
0: ارميها، هتقول ارميها.
1: لا العكس، مقصودش لو مرات ابنك جت قالت لك انا ابنك خني هتقول
0: هتلاقي
1: لها
0: سامحي
1: اجري على
0: وعودي
1: محلك؟
0: ومعلش وتعطي تعطي في الكلام، اكيد انتي مقصرة ازدواجية معايير.
1: يعني الستات ملهمش كتالوج.
0: ابيجوا ينتقدوني انتي بتعملي وبتلبسي وتسوي، انا حالي حال النساء ناقصات عقل ودين.
1: جملة أخيرة تقولي إيه لكل واحدة ست بتسمعك؟
0: تصالحي مع نفسك، تصالحي مع نفسك وتقبلي ان احنا فينا نواقص وفينا عيوب، وعادي عادي تمر عليكي فترات صعبة، وعادي ان انتي تحزني بعد الانفصال وتحصل لك وقت انكسار. ما تكتميش حزنك طلعي، وما تسمعيش لصاحبه، محدش هيحبك احسن منه، ومحبش يتمنى لك الخير احسن منه، وما تطلعيش سر بيتك ولا سرك لغيرك ولا امك.
1: تقولي ايه لكل واحدة ست جوزها خانها وعرف عليها واحدة؟
0: قرري هتقدري تتصالحي مع المسألة ولا لا، بس خليكي صادقة مع نفسك.
1: تنصحيها تعدي وتفوت ولا تتطلق؟
0: حسب مقدرتها مش حسب قراري.
1: انت شايفة الأصح ايه؟
0: الأصح هرجع أقول تاني، حسب قدرة تحملها، لو هي عايزة تعدي هتعدي، ولو الموضوع كبير قوي وهي خلاص جايب بالها ان هي عايزة تبرر له كمان وتجيب له اسباب هتبرر له،
1: ست بتعرف تعدي
0: تعرف تخلق اسباب تبرر للراجل اصلا
1: وتصدقها.
0: وتصدقها. يعني انا جات لي حالة واحدة قالت جوزها خانها مع مرات اخوه وشافتهم وسجلت لهم، وفي الاخر طلعت الموضوع بعد المصيبة وبعد الفضيحة، قالت لك اصل كان مسحور. وقعدت معاه واتسجن، يعني هو اتسجن الراجل وعليه قضايا، مش قادر ما بحبه. ستات
1: تقولي ايه لكل راجل
0: اتقي الله في نفسك،
1: وفي مراته؟
0: اتقي الله، لما يتقي الله في نفسه هيعرف يشوف، يتقي الله في مراته وفي اولاده، اللي يتقي الله في نفسه يخاف ربنا، يخاف ربنا في كل حاجة.
1: الرجالة صعبانين عليك ايه؟
0: مش كلهم
1: في رجالة ظالمة.
0: جدا وبديهم على المخ،
1: امتى تقولي للست اتطلقي من الراجل ده؟
0: لما الراجل ده يبقى مش مقدر اي حاجة بتتعمل وعنده جحود وجبروت.
1: وإيه تاني ممكن يكون سبب لطلاق الست؟ تطلقي منه من غير ما تفكري.
0: لو ما داش احتياجاتها خصوصا الجنسية،
1: ولو مدمن مثلا؟
0: كذب، نقص الحاجة وهي عندها حاجة، والبخل والإدمان وابن امه تطلق.
1: الستات مش بيعرفوا يفرقوا ما بين البخل والحرص.
0: البخيل بيبقى واضح، والست بتاكل بمزاجها لو ليها مزاج.
1: ويعني ايه ابن امه؟
0: ابن امه اللي هي الست مش عايشه معاه، ده عايشه مع امه،
1: يعني مجرد انه بيسمع كلامها؟
0: مش بيسمع كلامها. لا، في فرق بين طاعة الابن لأمه، وفرق بين ابن أمه اللي لو دخل مع مراته علاقة يعرف أمه، اللي لو راح جاب حاجة لمراته لازم يستأذن أمه، اللي مفتاح شقته وغرفة نومه مع أمه، اللي أمه تقول له ما تباتش مع مراتك ما يباتش مع مراته، اطلع اطلع تنزل تنزل، ده ابن أمه. في فرق في الطاعة وابن أمه.
1: تطلع على طول.
0: تطلع، هي مش عايشة مع راجل، هي عايشة مع أمه. أنا عايش مع ست ليه؟
1: 2 مخطوبين النهاردة وقدامهم أسبوع يتجوزوا،
0: حلو.
1: يخلفوا أول سنة ولا تنصحيهم إن هم يصبروا شوية؟
0: لما يتعرضوا الأول على كشف طب نفسي مبدئيا ويشوفوا إن هم مؤهلين يربوا أطفال أو لأ،
1: ما بيحصلش.
0: ما هو مش هيحصل، عشان كده يأجلوا على الأقل 6 شهور على الأقل، عشان يعرفوا بعض، يعرفوا بعض إن هم هيقدروا يتقبلوا المسألة ولا لأ. بس في الأخير إحنا بنقوله ده كله كلام، لأن لو ربنا أراد مع كل حرص هيحصل.
1: عايز تقول ايه تاني؟
0: مش عايزة أقول حاجة، أنا كل اللي عايزة أقوله لهم استقيموا يرحمكم الله.
1: أستاذة سويبة شرفتيني،
0: سعدت جدا بحضرتك.
1: شكرا ليك.
0: لا
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ميجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيجرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: راقصة كانت معروفة في ملاهي شارع الهرم، أسر عليها مذبوحة في الشقة بتاعتها في منطقة الهرم. إيه اللي حصل؟ طبعا الدنيا اتقلبت، الشرطة راحت، كانت القضية تاني قضية قتل، وبدأ كل رجال المباحث على مستوى رتب وقيادات يروحوا هناك وانتشروا. حتى مدير المباحث أيامها اللي هو إبراهيم راسخ، الله يمسيه بخير، شافني مدير المباحث، هو كان بيحبني جدا بقى واصبحنا اصدقاء كتير قوي بعد كده. مع امام حده التوتر والضغوط اللي هم فيها، صار وزعق وان انا ماليش دعوه تبان تحقيقات ولا حاجه، بقى جيلهم المكتب واخد يعني منهم اللي هم هيقولوا له عليه. انا اعتبرت ان ده يعني نوع من الاهانه او ان قال لي بيا يعني، فانا قلت اسأر لنفسي ازاي يعني واسأل اقربتي. فنزلت اشتغلت بنفس الاسلوب المباحث اللي هم بيجمعوا المعلومات وبيسالوا الناس وشهادات الجيران والكلام ده، وده اللي خدته ورحت متنازل. كان جرنان بعد يوم متنازل موضوع كبير جدا، فوجئت باللي هو ابراهيم راسخ بيتصل بيا قال لي انا عايزك تعالى. قلت له زهقان؟ لا بس تعالى انا عايزك. رحت له هناك، قال لي على فكرة اللي قلت لك عليه اللي انت تسببت فيه. قلت له ايه اللي حصل؟ قال انت ارتكبت جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة اللي ارتكبها القاتل اللي قتل الرقاصة. قال لي انت ضيعت دم القتيلة، ضيعت عرق وجهد اكتر من 18 ضابط مباحث قاعدين شغالين ليل ونهار. انت سببت لما عدت تجمع وتكتب البيانات اللي المفروض ما كانتش تكتب، لان القاتل استشعر ان احنا فعلا بدأنا قريبين منه.
1: مع راديو عدن الغد، أقرب إليكم وأقرب إلى تفاصيل يومكم. 899-999.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899-999.
4: كان صديقي وكانت حبه الأبد، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها، يا لطيشي لا بديل لها. ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما. لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله. خوفي عليه لا على نفسي. بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران، كف يدي سيفان من نار تختصمان في كبدي. عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.

صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.

0: وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،

0: نية المعلومات IT
1: نظم المعلومات
0: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان
0: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: غدا الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح. 899-959.
1: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
2: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
1: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
2: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
1: فصول تتبدل،
2: أوقات تتحول،
1: وأنماط الحياة تتعدل،
2: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
1: تتغير الفصول
2: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
1: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
2: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
1: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
2: من السبت إلى الخميس
1: في موعد جديد
2: من كل صباح
3: عدن هذا الصباح.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الإف إم 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
3: عشقتك ذات يوم في ضياعي،
4: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم.
5: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
2: راح في ليل الزمان عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني أصفح.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح. لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.
2: كيت صباح، صباح دي كانت بنت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة، وكانت البداية جالي بلاغ، فالمخبر خبط عليا في إيه، قال لي ده في واحد بيبلغ إن ابنه توفى وبيقول إن في شبهة جنائية. كلمت مفتش الصحة دكتور صلاح، كان صديق ليا، وانتقلنا إلى مسرح الجريمة، دخلنا شقة قتيل وهو كان عريس ليلة الدخلة. بدأ مفتش الصحة مجرد ما دخل وعلى طول في نفس التوقيت قال لي في شبهة جنائية، وفي نفس الوقت لاحظت كان نظري على طول على العروسة، فلاحظت إن مفيش دمعة واحدة عروسة وليلة الصباحية وعريسها توفى بهذا المنظر. فالمهم خدتها المكتب واتحفظنا على مسرح الجريمة، واخترت الجهات المعنية واخترت النيابة العامة واخترت القيادات عندي، وبدأت أناقش صباح. احكي لي يا صباح، احكي لي من ساعة ما كنت طفلة صغيرة رحت فين وفي مدارس ايه؟ قالت لي احنا كنا قاعدين في منطقة في القليوبية، وكان في شخص تعرف على الأسرة وكان بيزور البيت يعني الأسرة، وتوطدت العلاقة بوالدها. هذا الشخص جاء في يوم ما كانش في حد موجود ويتعدى عليها وفض غشاء البقرة. البنت خافت تقول لأهلها، انتقلوا من هذا المكان راحوا منطقة شبرا الخيمة، وفي الوقت ده هي حصلت على دبلوم تمريض وتعينت في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة ممرضة، تعرفت على شاب حبيته وصار في علاقة بينها وبينه، ولكن اكتشفت ان هو بيتسلى بيها وانتهت العلاقة بينهم، واسرتها قالت لها انت كبرت في السن، لان كان ليها اخت شقيقة اصغر منها واتجوزت، فتقدم ليها شاب عشان يتزوجها، شاب من الصعيد. هي قالت ان هو كان شاب مهذب قوي، لكن هي ما حبتوش، وعرضت على اهلها ان هي تفسخ الخطبة، لكن اهلها رفضوا. احكي لي ليلة الدخلة، من الاول ما صحيتي بالنوم قالت لي رحت الكوافير ورحت الحفلة بتاع زفاف، تفضل المعازيم وأهلي مشي وروحوا ورحنا عش الزوجين، عشنا وهو بدأ يمارس الحب، وقالت وهو بيمارس العلاقة الجنسية فكان بيسألني سؤال، هو ليه ما فيش غشاء بقرة، ليه أنواع غشاء البقرة، ليه أنواع في مطاطي وفي مستدير والحاجات دي كلها، تحاول تتوه. قال لها طب أنا هنزل أجيب علبة سجاير، نزل يجيب علبة سجاير وطلع. قالت له أنت تعبان، أنا هديك حقنة، معي حقنة هتخليك كويس جدا جدا والموضوع ينتهي. هي كانت مجهزة حقنة أدرينالين، والمفروض الحقنة دي بتتعطي تحت الجلد لمريض معين، اديتها له في الوريد، طبعا بعد فترة بسيطة قوي توفى. كلمت والدها حكت له ان هو ما قالتلوش طبعا الحقيقة انه عريسي توفى، وهو كلم والد العريس. طبعا الأدلة المادية وأدلة الجريمة تحصلنا عليها، رمت الحقنة فين، وتم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة، أمرت بحبسها وفي النهاية اتحكم عليها.

يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنسان

جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقى ما يكون آخر لقى.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: قلب المدينة، صوت يصل إلى كل بيت. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
1: وتبرد قهوتي وانا تناظر ساعتي يا عيني. أبد ما احتري موعد، أنا واجد علي صدفة. تأخر حيل، أنا خايف تناسى عطرة يديني، ولا تكثير أنا شايف دواء يغفى على كتف. أبي ياخذني بحضنه، أنا حضنه يواسيني. أبي يحلف معي يبقى، وأبي يبقى على حلفه بهالغرفة. يا كم مرة تخيلته يناديني وفز أدورة، لكن أنا وهمي بهالغرفة. أعاتب صورته وأصرخ متى بتحن وتجيني، كأني منتظر من هالجماد يجاوب برافة. أمر البيت يوميا، أبي يهدل ولا فيني أطق الباب وتخبى، وأنا عيني على الشرفة. أنا لقال وأصحابي أكيد نغاب ناسيني، أواسي نفسي بكلمة مع عذرة أنا عرفه أحبه حيل. لا والله أنا أحس أجزء فيني، أشارك كل تفاصيله فرح قلبه مع ضعفه. أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني، أنا منه يخبيني إذا هو شح في عطبة. هذا كلي بضحكاته يموتني ويحييني، هذا كلي بنظراته لكل هذا الوجع صرفة. تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح السبت في خطبة.

0: انسى كل شيء.
1: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

0: ظالم. لا إله لا لا إله لا إله لا لا إله لا إله لا لا لا لا لا لا إله لا. سودة مصخمة شبيها حياة.
1: من قلب المدينة صوت يصل إلى كل بيت. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
2: هيا أحمد جاهز؟
3: يلا بينا.
2: تاني؟

0: صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح. 899-959.